0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المكلة صوت حضرموت تحييكم لدى افتتاح فترة الإرسال لهذا اليوم الجمعة 8 مايو/2026 الميلاد 21 من ذي القعدة 1447 للهجرة. فترة الإرسال تستمر معكم من الآن وحتى 7 من مساء هذا اليوم بحول الله تعالى. وخير مفتتح لفترة الإرسال هو القرآن الكريم. ننصت الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت المقرأ الشيخ محمد صديق المشاوي وما تيسر من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المسلمين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.

قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.

فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني

النار غدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتني فيما مضى من الوقت إلى تلاوة عطيرة من هذا الذكر الحكيم بصوت المقرأ الشيخ محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة البقرة، وذلك في مفتتح فترة الإرسال لهذا اليوم الجمعة. الآن يطيب لي أن أستعرض معكم لائحة الإرسال الإذاعي في 9:15. نبدأ معكم أولى الفقرات البرامجية، نبدأها بالفترة الدينية الأولى والمتضمنة الحديث الديني للشيخ محمد بن أحمد بافضل بعنوان فضل يوم الجمعة، ثم نجيب سعيد ثابت في أنت اللطيف. في 9:30 نقدم لحضراتكم عناوين الأخبار، ثم حلقة جديدة من برنامج أسرتي جنتي. ومن 10:00 حتى 11:00 نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج الدين والحياة، ثم في 11:00 نقرأ على حضرتكم عرض الأنباء ونعقبه بطائفة الإعلانات، ونبدأ بعدئذ الفترة الدينية الثانية وذلك تمهيدا لنقل شعائر أذان وخطبتي وصلاة الجمعة من مسجد جامع عمر بمدينة المكلا، ولاستهلوا تلك الفترة بموشح فرقة المسرة نادمته على الصفاء، ثم القرآن الكريم. عقب العودة من مسجد عمر نقدم خالد الحلاق في يا إمام الرسل. من المسلسلات اليومية نقدم عند الواحدة إلا ربعا الحلقة 9:00 من المسلسل اليومي خميس وجمعة، ثم في 1:00 موجز بعد ظهيرة فطائفة إعلانات المساء، وفي 1:05 حلقة من برنامج المكلة أميرة العشاق، ثم أكرم حيسون فيما حبك القلب. في 2:45 نقدم لحضرتكم برنامج كلمتين، ثم سالم علي بازياد في والذي بيني وبينك. في 2:00 كالمعتاد نشرة الأخبار الكاملة والمفصلة، ونعقبها بطائفة الإعلانات، ثم غنيتين الثلاثين الأولى لعمر الهدار فرصة للعمر، والثانية لمفتاح كندار يا قمري البان. من برامج أسبوعية نقدم عند 2:30 بريد المستمعين، ويتخلل البرنامج نقل أذان صلاة العصر في 2:50، ثم نقدم والديني سلامي يا رايح الحرم لفرقة المسرة، وفي 3:00 إعادة لبرنامج من رحيق العمر. في 3:30 حلقة المعادة من المسلسل اليومي خميس وجمعة، ثم غنيتين الثلاثين الأولى لأبو بكر سالم سر حبي، والثانية يا راضي عواد لأبو بكر محسن. من برامجنا في 14:00 يعادي لبرنامج ضيافة حضرمية، في 5:00 نشرة الأخبار الخاصة بالأنباء المحلية، ثم طائفة إعلانات المساء، فبعد إذن أغنيتين اثنتين الأولى لعبد الرب إدريس ريح السواحل، والثانية لعلي العطاس يا جارنا. في 5:35 يعادي لبرنامج أنت والقانون، ثم عمر بن شهاب في يا رسول الله، وذلك تمهيدا لنقل أذان صلاة المغرب في 6:04 إن شاء الله، ثم نقدم الشيخ سيد النكشبندي في موشح أغيب. في 6:00 إعادة لبرنامج الأرض الطيبة، ثم أغنية كفى عراقي همني ما تهمنيش، وفي 6:50 الموجز الختامي لأهم وآخر الأخبار، في 6:55 القرآن الكريم، وذلك إذن باختتام فترة الأرسال بالسلام الوطني في 7:00 هذا اليوم بحول الله تعالى. تمنياتي وتحياتي لمستمعي إذاعة المكلة صوت حضرموت بقضاء أمتع وأسعد الأوقات مع كل فقرة من فقرات ماضي برامجنا لهذا اليوم وكل يوم، وجمعة مباركة على الجميع. الآن نبدأ معكم أولى الفقرات البرامجية بالحديث الديني للشيخ محمد بن أحمد بافضل بعنوان فضل يوم الجمعة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوم الجمعة يوم فضيل، يوم كريم أكرم الله تبارك وتعالى به أمة الإسلام. فاقدروا هذه النعمة قدرها، احرصوا وسارعوا إلى الله بالتبكير والسعي والاستعداد لها. فمع الأسف نرى بعض إخواننا، بعض أبنائنا يتأخرون، بل ومنهم من لا يحضر الجمعة إطلاقا. هذه خسارة فادحة، خسارة عظيمة يا عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع متوالية طبع على قلبه، ختم على قلبه. فاحذر، احذر الحذر الشديد أن تنام عن المجيء إلى الجمعة، أن تلهو عن الجمعة. إثم عظيم كبير وتفويت للأجر العظيم والثواب الكبير. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أجر وثواب يوم الجمعة: إن الله تعالى يجعل على أبواب المساجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول حتى يصعد الخطيب المنبر. فإذا صعد الخطيب المنبر، إذا دخل المسجد الخطيب، قال صلوات الله عليه: طوت الملائكة الصحف ودخلوا يستمعون الذكر. فحينما تتأخر يا عبد الله ويصعد الخطيب المنبر ويؤذن بين يديه ولم تأتي، فوتت على نفسك هذا الأجر، ولم يطلع اسمك يا عبد الله مع السابقين، مع الذين يعرضون على الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني كغسل الجنابة. ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، بعير ذبحه وقسمه صدقة على المسلمين. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ذبحها ووزعها على الفقراء والمساكين صدقة لله. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، يعني له قرون. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. انظر وتأمل البون الكبير بين الساعة الأولى والثانية والثالثة إلى آخره. ومع الأسف الشديد مرة أخرى ما عندنا إلا البيض. نعم، أين الذي يذبح بعيرا أو بقرة أو كبشا نعم الخير في المسلمين والحمد لله إلى يوم القيامة، لكن الذي نراه مع الأسف الشديد نرى تأخرا كبيرا وتفويتا للأجر والثواب العظيم. فسارع وبادر بارك الله فيك إلى المجيء إلى المسجد يوم الجمعة. وسمعت الحديث، من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا ولم يلغو كتب له بكل خطوة إلى المسجد عمل سنة صيامها وقيامها. ومرة أخرى أذكر، يوم الجمعة يوم في الأسبوع يا عباد الله، انظرونا وتأملوا حالنا مع دنيانا، كيف نهرول، كيف نسارع، كيف نحرص على الدنيا، والأمر الذي لا يتفطن له الكثير من الناس، أنك يا عبد الله إذا حرصت على الآخرة أعطاك الله الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، من كان يريد ثواب الدنيا

أن يبكر الرجال على الخروج مبكرين إلى المسجد، احذروا أن تتركوهم نياما فتضيعوا عليهم الأجر العظيم والثواب الكبير، ومن كان سببا في الخير فله أجر هذا الخير. الحديث المشهور الدال على الخير كفاعله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 9:30 الساعة الآن في المكلة الصوت حضرموت، نحييكم ونقدم لحضراتكم عناوين الأخبار. رئيس مجلس القيادة يؤكد أن الرهان على اعتدال سلوك النظام الإيراني وميليشياته سيقود إلى مزيد من التصعيد والفوضى في المنطقة. عضو مجلس القيادة المحافظ الخنبشي يبحث مع قيادة الشرطة العسكرية تعزيز الجاهزية ومساندة الأجهزة الأمنية، ويبحث آليات التنسيق بين الأجهزة القضائية والتنفيذية. المحافظ الخنبشي وجه باستلاف العمل في مشروع ربط كهرباء دوعة بالمحطة الغازية المتعثرة منذ عام 2018. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل في عدن سفيرة مملكة هولندا. وزير الكهرباء يبحث مع السفير الليبي تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطاقة. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يبحث مع السفير الليبي تعزيز التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية. وزير الأشغال يشيد بجهود نقابة المهندسين. الوكيل الجيلاني يعقد لقاء مشترك لمناقشة شحة مادة الغاز المنزلي وآلية معالجة الأزمات، ويفتتح معرض الطب والصحة الأول بحضرموت. من المكلة صوت حضرموت قرأت على حضراتكم عناوين 9:30 صباحا. هذه المكلة صوت حضرموت.
1: إذاعة المكلة تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة، لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، سهام محمد، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وطابت أرواحكم بكل ما هو جميل وصادق. يا من تسمعونني الآن عبر أثير المودة وأطياف المحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقولون أن المسافة بين الأرض والسماء دعوة، والمسافة بين قلب وقلب كلمة طيبة تجبر الخاطر تزيل الهم. في هذه الحلقة لن نتحدث عن الجدران الصامتة ولا عن البيوت المشيدة، بل سنبحر في الأرواح التي تسكنها، سنغوص في أعماق النفس لنستخرج ليالي المحبة الغارقة في زحمة الانشغال، ونبني جسرا لا تهزه أعاصير الخلاف، جسرا ممتدا من سويداء القلب إلى شغف قلب من نحب داخل أسوارنا المقدسة أسرنا. فالقلب حين يصدق في الحب يرى ما لا تراه العيون، ويسمع ما لا تنطق به الشفاه. هو المرأة التي انصفت استقام حال البيت كله، وصار اللقاء فيه عيد، والحديث فيه شفاء، والصمت فيه سكينة. أعز مكان في الدنيا قلب صادق يراك بعين الروح لا بالنواظر، فإن نطق الوجدان صدقه المدى، وإن سكت الإحساس فبالحب حاضر. سلام على من يبني للود منزلا ويفرشه طيبا لأهل المشاعر. إذا تهادت الأرواح صدقا وألفة غدا البيت جنات بأبهى المناظر. فيا منزل الحب العظيم بقلبنا أدمي نعمة الوصل الزكي العاطري.

ومرحبا بكم مجددا مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة المكلا في برنامجكم أسرتي جنتي. وفي حلقتنا لهذا اليوم من القلب إلى القلب، البداية دائما من الجذور التي سقطنا بماء الصبر، الأب والأم. التواصل معهم من القلب يتجاوز حدود الواجب، هو سفر في أعماق الوفاء. تأملوا في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف كان يجبر الخواطر بفعله قبل قوله. كانت ابنته فاطمة إذا دخلت عليه قام لها من مكانه، قبلها بين عينيها وأجلسها في مكانه. هذا هو الجبر الحقيقي والرسالة الصامتة التي تفيض حبا، أن تجلس تحت أقدام والدك لا لتطلب شيء بل لتستمع لقصصه القديمة وكأنك تكتشف العالم لأول مرة. تجبر خاطر والدتك بكلمة أنت عيني قبل أن تكون أمي. اجعلهم يشعرون أن بريق عينهم هو الضوء الذي تهتدي به، وأن رضاهم هو المفتاح لكل أبواب التوفيق. وإلى رفقاء الدرب الزوج والزوجة، التواصل بينكم هو النبض الذي يحرك البيت، وإن توقف النبض يبرد البيت ويظلم. انظروا إلى رقي النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أمام الجميع من أحب الناس إليك، فقال بملء فيه عائشة، لم يخجل من مشاعره بل جعل الحب وسام وفخر. التواصل من القلب هو أن تقرأ حزن زوجتك في لمحة عينها وتجبر خاطرها بكلمة أنا معك قبل أن تطلب. وأنت يا أختي العزيزة حاولي أن تلمسي تعب زوجك في نبرة صوته، وداويه بابتسامة احتواء تقول له أنت بطلنا وسندنا. اجعلوا من حواركما مرفع أمان تهربان إليه من تعب الدنيا لا من ميدان صراع لإثبات من الأقوى. تذكروا أن الكلمة الطيبة تفتح القلوب المؤصدة، والاهتمام البسيط يحيي المودة ويحميها من الذبول. أما أطفالنا وبناتنا فهم أمانة في أعناقنا، وهم ثمرة قلوبنا على الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع خطبته العظيمة لينزل ويحمل الحسن والحسين ويطل سجوده لأن طفلا ارتحل ظهره. هذا هو التواصل الحقيقي، أن تنزل لعالمهم وتصغي لأحلامهم الصغيرة باهتمام كبير كأنها أهم قضية في العالم. التواصل من القلب مع ابنك هو أن يجد في صدرك الأمان الذي يحميه من ضجيج الخارج، ومع ابنتك أن تجد في أمها الصديقة التي تحفظ سرها، توجه دربها باللين لا بالزجر. إذا أخطأوا لا تكسروا قلوبهم لكي تعدلوا سلوكهم، بل احتضنوا قلوبهم أولا لكي يسمعوا منكم بصدق. الاحتواء هو التربية الحقيقية، والاهتمام بتفاصيلهم هو الذي يبني في نفوسهم ثقة لا تهتز أمام الصعاب. مستمعين الأعزاء، البيوت التي تبنى على جبر الخواطر لا تسقط أبدا مهما مالت بها الأيام. اجعلوا من التغافل الراقي شيمة لكم، لا تدققوا عند كل زلة بل امسحوها بفيض المحبة والمسامحة. تذكروا أن الكلمة الطيبة في البيت هي صدقة جارية في أرواح من تحبون، وأن الإنصات لمن تحب بقلب حاضر هو أبلغ رسالة تقول له فيها أنت تهمني. إن تواصلنا الصادق داخل الأسرة هو الجسر الذي يعبر بنا نحو مجتمع متماسك وروح مطمئنة. أحبتي، إن البيوت لا تبنى بمرمر الحجارة بل بمرمر الأخلاق وعذوبة الوصال. كن في بيتك كالغيم يظلل من تحته ويهمي بالخير أينما وقع. افتحوا أبواب قلوبكم قبل أبواب بيوتكم، وجعلوا من القلب إلى القلب شعارا لحياتكم، لتزرعوا الحب اليوم وتحصدوا الوفاء غدا في الدنيا والآخرة. تصافحوا تصفو القلوب من الظناء، وتنجلي عن كل نفس همومها، وتواددوا في العمر مر سحابة، وديارنا بالحب تزكو علومها. لو لم يكن في القلب نور محبة لغد الوجود مقابر لنا رموها. فاجعل حياتك للأحبة منبعا يروي الظما بالمودة روحها. هي الأسرة الجنات إن صفى ودها، وطاب في ظل التسامح بوحها. فبالحب تبقى الدار بالسعد حية، ويزهو على جيد الزمان طموحها. دمتم بقلوب عامرة بالصدق وبيوت مزهرة بالحب وأرواح متصلة بالله. فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال بقية الفقرات، فابقوا معنا.

مرحبا بكم مجددا مستمعين الأكارم في فقرتنا التالية، فقرة وصفة. في وصفتنا لهذا اليوم نتحدث عن بلح الشام. المكونات: كوب من الدقيق، ملعقة كبيرة نشا، كوب إلى ربع من الماء، ربع كوب من الزبدة، رشة ملح، نصف ملعقة صغيرة فانيليا، 3 حبات بيض. طريقة التحضير: نضع الزبدة مع كمية من الماء على النار الهادئة ونتركها تسخن قليل. نمزج بين كل من الدقيق والنشا والملح مع بعض. نضع كمية الماء مع الزبدة على نار هادئة حتى تسخن قليل. نخلط كمية الطحين مع النشا والملح ونحركها جيدا. نضيف كمية الطحين كاملة للماء ونحركها جيدا بملعقة خشبية لمدة 5 دقائق متواصلة حتى نحصل على عجينة لينة. نترك العجينة ترتاح قليل، ثم نضيف البيض تدريجيا مع التقليب والاستمرار في العجن حتى نحصل على العجينة الهشة غير المتماسكة. نضع عجينة بلح الشام في كيس حلواني ذو فتحة صغيرة في الحجم. يتم الضغط على كيس العجين لعمل قطع من حبات بلح الشام في الزيت الغزير في مقلاة على النار. التقليب على درجة الحرارة المرتفعة حتى الحصول على بلح الشام ذهبية اللون المقرمشة. يتم نشب بلح الشام من الزيت ويتم وضعها في القطر البارد، ثم تنشر منها وتوضع في مصفاة للتخلص من القطر الزائد وتقدم. بألف هنا وعافية عليكم.

يا أهلا بكم في لمسة خاطر، نلتقي لنفتح نافذة جديدة على الأمل ونهمس في أذن كل من أثقلته الأيام بكلمات تجبر الخاطر ترمم الروح. نحن هنا لنحتفي بالقوة الكامنة في داخلك، تلك التي تجعلك تستيقظ كل صباح وتبدأ من جديد رغم كل التحديات. جئنا اليوم لنضع لمسة حانية على القلوب التي تشعر بالضيق، نذكرها بأن في كل عسرة يسرى وفي كل تعب راحة مخبأة تنتظر من يسعى إليها بقلب مؤمن وعزيمة لا تلين. تمر على الإنسان لحظات يشعر فيها أن جهده يضيع هباء، أو أن الأبواب مغلقة في وجه طموحاته. ربما يسيطر عليه الشعور بالياس نتيجة إخفاق في عمل أو تعثر في حلم كان يراه قريبا. هذا الشعور طبيعي، لكن الاستسلام له هو الخطأ الأكبر. فالحياة لا تتوقف عند محطة واحدة، والتعثر ليس نهاية الطريق، بل هو فرصة لتعلم كيفية الوقوف بثبات أكثر. الجبر الحقيقي يأتي من خلال الاستمرار في العطاء. لا تسمح لليأس أن يشل حركتك، فالسعي هو العبادة وهو الشفاء لكل ضيق صدر. التفاؤل ليس مجرد شعور عابر، بل هو قرار شجاع تتخذه بأن تظل منتجا ونافعا ومكافحا رغم كل الظروف. انظر إلى البذرة تحت التراب، تبدو وحيدة في الظلام، لكنها في الحقيقة تبني نفسها لتخرج شجرة مثمرة تسر الناظرين. كذلك أنت، فترة هدوءك أو حزنك أو تعثرك هي فترة بناء داخلي وتجهيز لنجاحات كبرى قادمة. العمل هو الذي يمنح لحياتك المعنى الحقيقي، فعندما تنجز مهامك بإتقان أو تلتزم بجدول يومي بسيط أو تضع لبنة واحدة في بناء مستقبلك، أنت هنا تخبر الإحباط أنك أقوى منه بكثير. لا تنتظر حتى يأتيك الشغف، بل ابدأ بالعمل سوف يولد الشغف والرضا من رحم هذا الإنجاز. النجاح ليس أن نصل للقمة بلا تعب، بل أن نواصل الصعود رغم الجروح التي في أقدامنا، واثقين بأن كل عرق يبذل اليوم هو ثمر سيقطف غدا بيقين تام. لمستنا الخاطرة اليوم هي: لا تسمح لتعثر الأمس أن يسرق منك إنجاز اليوم، كن أنت النور الذي تبحث عنه وامضي في طريقك بكل ثبات. فما كان لك سيأتيك، وما بادرته بالعمل سيثمر يقينا في واقعك. اجعل ساعتك هذه شاهدا على إصرارك لا على انكسارك. نلتقي في لمسة خاطر جديدة، ابقوا دائما بخير وعمل وأمل.

مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى فقرة من بين السطور ضمن برنامج أسرتي جنتي. تراجعني في قول قلته لك سابقا إن لكل ذنب عقوبة، فتقول لي ولكننا نعصي ولا نجد العقوبة، فكيف تجزم أن لكل معصية عقوبة؟ فأقول لك يا صاحبي لا تعمم قولي على كل معصية، الله رحيم، وما كان لي أن أتألى عليه سبحانه، فأجزم أن كل عاص سيعاقب، فكلنا نهاية المطاف عصاة يا صاحبي، ولكنك فهمتني خطأ، أو لعلني أخطأت إذا لم أتوسع لك في الأمر، فتركته لك مجملا دون تفصيل، فأركنتك إلى عقلك تتلاطمه الأفكار يمنة ويسرى. يا صاحبي لست أعني بالعقوبة أن تنزل على كل عاص صاعقة من السماء، هناك عقوبة أشد، وهي أن يصرف الله تعالى قلب عبده العاصي عنه. يا صاحبي ليست كل عقوبة هي بالضرورة كعقوبة فرعون في إطباق البحر عليه، ولا كعقوبة قارون في الخسف، ولا كعقوبة النمرود في بعوضة، هذا يسمى انتقام الجبار. أما العقوبات فتلك لها وجه آخر، أن يموت قلبك وأنت حي، أن تمر بالجنازة فلا تهتز، ومن لم يعظه الموت فلن تعظه الجبال ولو تناطحت بين يديه، وأن تسمع الآية من القرآن فلا يتحرك فيها فيك شعرة، وهو الذي أنزل على جبل فخشع وتصدع. أيوجد عقوبة أكبر من هذه؟ أن تكون الصخور ألين من قلبك. ولله در ابن القيم حين قال ما ضرب عبد بعقوبة أكبر من قسوة القلب. يا صاحبي أي عقوبة أقصى من أن تمر الليالي الطوال وليس لك فيها ركعتي قيام، وأن تسمع المؤذن ينادي حي على الصلاة ولا يقيمك قلبك إلى المسجد، وأن يمر رمضان ولم تحسن استغلاله، وأن تنهض إلى الصلاة بتثاقل كمن يريد أن يزيح صخرة عن كاهله؟ أي عقوبة أقصى من أن لا يجد المرء في صلاته قول نبيه أرحنا بها يا بلال؟ يا صاحبي أي عقوبة أقصى من أن تشتغل بالتوافه من الناس والأمور؟ جدال عقيم هنا تخوضه كأنه حرب فاصلة، ومشهور تافه تتابعه لحظة بلحظة كأنما أوتي علم الأولين والآخرين. أي عقوبة أقصى من جفاف الدمع وكسل الأيدي عن الاتفاع بالدعاء وملل اللسان من اللهج بالذكر؟ يا صاحبي ليست كل العقوبات صواعق، إغلاق الباب في الوجه أقصى بكثير، والسلام لقلبك.

الإنفاق، الجمال يبدأ في اللحظة التي تقررين فيها أن تكوني نفسك. تأملوا هذه الجملة بعمق. الجمال الحقيقي مو في التقليد ولا في أنك تكوني النسخة من فلانة أو علانة. الجمال هو أنك تتصالحين مع ملامحك، مع ضحكتك، مع هويتك الخاصة. خلونا نتكلم عن عيونك. عيونك هذه اللي هي نافذة روحك للعالم. عيونك جميلة مو بس بلونها، سواء كانت سوداء، عسلية أو خضراء، ولا برسمتها اللي رسمها الخالق بإبداع. هي جميلة بصدق النظرات اللي تطلع منها، هي جميلة بلمعة الطيب اللي تلمع فيها لما تبتسمين من قلبك، هي ساحرة لما تعكسين فيها نقاء نيتك. لكن عندي عتب محب، ليش ترهقين هذه العيون الجميلة بكثرة السهر؟ ليش تخلين الهالات السوداء ترسم تعبها حولها بسبب التفكير الزائد في أشياء راحت وانتهت، أو في هموم بكرة اللي لسه ما جاءت؟ التفكير في أشياء ما تقدرين تغيرينها هو سارق لجمالك. نصيحتي، ريحي قلبك قم تريحين جسمك. لما ينام قلبك وهو مطمئن راضي، عيونك بكرة الصباح راح تحكي قصة ثانية خالص. راح تكون مشرقة واسعة، فيها لمعة حياة تجذب كل من يشوفك. تذكري دائما وأبدا أن النور اللي الناس تلاحظه في عيونك وتنبهر فيه ما هو إلا انعكاس بسيط لحالة السلام الداخلي اللي زرعتيها في أعماقك. كوني بسلام، كوني راضية، كوني أنت، لأنك هكذا فقط تكونين الأجمل. جربوا تعيشون بسلام الروح وشوفوا كيف ملامحكم بتتغير تزهر. تفتيح تحت العين سيروم البطاطا والخيار. المكونات: عصير بطاطا، عصير خيار، قطن دائري. الطريقة: امزجي كميات متساوية من عصير الخيار والبطاطا، انقعي القطنة واضغطيها تحت العين من 10 إلى 15 دقيقة، اغسلي المنطقة ورطبيها. الفوائد: يخفف الهالات، يقلل الانتفاخ، يعطي مظهر مرتاح وطري، طبيعي 100%، مناسب للمراهقات والكبار. الاستمرار: 4 مرات أسبوعيا. تنظيف عميق ماسك الفحم النشط. المكونات: نصف ملعقة فحم طبي أسود، ملعقة زبادي، نقطة ليمون. الطريقة: اخلط المكونات لحد ما يصير اللون أسود ناعم، ضعيه على الأنف والجبهة، اتركيه 10 دقائق فقط، اغسليه ودلكي خفيف. الفوائد: يسحب الدهون الزايدة، يقلل الرؤوس السوداء، ينعم البشرة، يحسن مظهر المسام. الاستمرار: مرة بالأسبوع فقط، لأن الفحم قوي.

يا هلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم حابين نتكلم عن موضوع يمس كل بيت، وهو جبر الخواطر بين الزوج والزوجة. البيت يا جماعة مش بس أكل وشرب ومصاريف وطلبات يومية، البيت هو الملاذ اللي نهرب له من تعب الدنيا وقسوتها، هو الحصن اللي نرمي فيه همومنا وتعبنا وندور فيه عن الأمان. وأعظم حاجة ممكن يقدمها الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها هي الكلمة الطيبة اللي تجبر الخاطر وتجمل الصبر وتنسي التعب. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم مثال في جبر الخواطر، كان يراعي المشاعر ويهتم بأدق التفاصيل اللي تفرح أهل بيته، وكان أبعد الناس عن جرح المشاعر أو كسر القلوب، لأن الكلمة الحلوة صدقة، وفي البيت هي أعظم وأولى الصدقات. تخيلوا معي يا جماعة، لما الزوج يرجع من شغله هلكان وتعبان بعد يوم طويل من الكد والمواجهة مع ضغوط الحياة، كلمة يعطيك العافية أو تسلم يدك أو الله يبارك لنا فيك من زوجته، والله إنها تمحي تعب اليوم كله، تحسسه أن له قيمة كبيرة وسند في بيته. بالمقابل لما الزوجة تقضي يومها كله في المطبخ وبين شغل البيت تدريس العيال ومراعي الطلبات الكل اللي ما تنتهي، كلمة ما قصرت يا أم العيال أو الله يبارك فيك وعوضك خير من زوجها، تحسسها أن تعبها ما ضاع بلاش وأن فيه قلب حاسس بقيمة اللي تسويه. جبر الخاطر مش محتاج هدايا غالية ولا تكاليف مادية، هو محتاج روح تحس بالطرف الثاني وعين تشوف الجهد الصادق ولسان ينطق بالحق والجمال. للأسف بعضنا يظن أن العشرة الطويلة تسقط الكلمة الطيبة، أو إننا خلاص صرنا كبار على المدح والشكر فتلاقيه بخلب الكلمة الحلوة على شريك حياته، بينما يوزع المجاملات والابتسامات برا البيت لكل الناس. لكن الحقيقة والعد يقول أن أقرب الناس لك هم أحق الناس بلطفك وكلماتك الحلوة وجبرك لخواطرهم. لما تجبر خاطر شريك حياتك أنت بتبني جسور من الثقة والمحبة ما تهزها أي ريح، بتحول البيت من مجرد سكن مادي إلى سكن للأرواح والقلوب. البيت اللي فيه تقدير متبادل هو البيت اللي ينمو فيه الحب ويزدهر، تكون فيه المشاكل بسيطة وعابرة ومقدور عليها، لأن النفوس تكون راضية ومنشرحة. جبر الخاطر عبادة، هو إنك تشوف الانكسار في عين شريكك فتجبره بكلمة، أو تشوف الضيق في صدره فتوسعه بابتسامة، أو تشوف التعب في ملامحه فتخففه بحضن أو دعوة صادقة. يا أخي الكريم، جبر خاطر زوجتك بابتسامة أو ثناء على طبخة أو اهتمام أو حتى وقفة صابرة معك يخليها ملكة في بيتها، يزيد من عطائها وحبها لك. ويا أختي الكريمة، جبر خاطر زوجك بكلمة شكر على سعيه وتوفير احتياجات البيت قوة احتماله يخليه يحس أنه بطل في عيونك، يزيد إصرار على تذليل الصعاب عشان راحتكم. الحياة قصيرة جدا عشان نضيعها في جفاء أو صمت بارد، وما يبقى من الإنسان إلا الأثر الطيب والكلمة الحانية والذكرى الحلوة في قلوب اللي نحبهم. دعوة لكل زوج وزوجة من خلال منبرنا هذا، لا تخلوا يومكم يمر بدون كلمة تجبر الخاطر، ولا تخلوا لحظة صفاء تضيع بدون ما تقول شكرا وأنا مقدر تعبك. ابحثوا عن الأشياء الجميلة في بعضكم، ركزوا على الإيجابيات، قولوها بصوت عالي وبصدق. خلوا سكن الأرواح يكون حقيقة نعيشها في كل ركن من أركان بيوتنا، وعطر يفوح في كل كلامنا وتصرفاتنا. تذكروا أن البيوت اللي تبنى على جبر الخواطر هي بيوت لا تنهدم أبدا، لأن الله سبحانه هو الجبار الذي يجزي الجابرين خيرا وبركة في حياتهم وأهلهم وعيالهم. كانت هذه فقرة سكن الأرواح، نترككم في حفظ الله ورعايته، واللقاء يتجدد معكم في حلقة قادمة.

0: السادة والسيدات المستمعون الأكارم في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى ختم هذه الحلقة، وحتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. تقبلوا تحيات محدثكم وتحيات الزملاء العاملين، أترككم في رعاية الله وحفظه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي الختام أزكى سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، سهام محمد، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
2: إذاعة المكلا تقدم الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ صالح ابن عمر الشرفي، إمام وخطيب مسجد جامع عمر بالمكلا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: مرحبا بك أخي العزيز عماد، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك وفي جهود الإخوة القائمين على إذاعة المكلا.
0: آمين. طبعا الشيخ صالح غاب عن البرنامج عدة حلقات،
1: الله يبارك،
0: وذلك نظرا لسفر خارج المحافظة. نسأل الله عز وجل أن يوفقه في كل شؤونه إن شاء الله.
1: آمين وإياكم، بارك الله فيك.
0: شيخ صالح، طبعا نحن في موسم الحج وفي أشهر الحج، حري بنا أن نتحدث في فضائل هذا الركن العظيم، الركن الخامس من أركان الإسلام. وجرس الهاتف يشير أيضا إلى مكالمات، لكن في مقدمة بسيطة عن الحج نسأل عن معنى الحج شيخ صالح.
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الحج لغة يطلق على القصد، وقيل كثرة القصد، هذا من الناحية اللغوية. أما شرعا فهو التعبد لله عز وجل بقصد مكة والمشاعر المقدسة لأداء أفعال مخصوصة بشرائط مخصوصة، هذا هو معنى الحج في الشرع، أن الإنسان يأتي مكة لأجل الطواف والسعي، ثم يذهب إلى المشاعر المقدسة كمينا، ثم عرفات، ثم مزدلفة، ثم منى، ثم يعود إلى مكة لطواف الإفاضة. ثم بعد ذلك يعود إلى منى لرمي الجمرات في أيام التشريق. هذا باختصار معنى الحج.
0: لكن لو تحدثتم شيخ صالح عن فضائل الحج، ما هي فضائل الحج؟
1: الحج طبعا له فضائل كثيرة، أن الإنسان يستكمل بفريضة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، وهذا الركن العظيم فيه امتثال لأمر الله عز وجل، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذه المنافع تشمل المنافع الدينية والمنافع الدنيوية. فمن هذه المنافع أن الإنسان تغفر له ذنوبه بأداء هذا المنسك العظيم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فالحج من أعظم الأعمال الصالحة التي يكفر الله جل وعلا بها الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
0: نعم. سنعود إلى هذه المعاني والفضائل والأحكام والشروط للحج، لكن نبدأ باستقبال المكالمات. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا أهلا وسهلا أبو رامي.
2: جزاك الله خير.
0: معك معنا اليوم ضيف شيخ صالح الشرفي، تفضل يا أبو رامي.
2: حياك الله أخي. ما حكم الرجل الذي يسب زوجته المطلقة المتوفية؟
0: حكم الرجل الذي
1: يسب زوجته المطلقة المتوفية؟
2: زوجته المطلقة يجلسها يتجادل هو ابنها ويقول له: ابنك فاحشة وأنت ابن زنا.
1: طيب،
2: ما حكمه؟
1: طيب
2: ذكر في التلفون.
1: طيب، هذا طبعا
0: تسمع تبقى على التلفون؟
2: لا ما عندي راديو.
1: طيب، بالنسبة لهذا السؤال، هذا لا يجوز للرجل أولا أن يسب هذه المرأة المتوفية لحرمة الميت، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الأموات، وفضلا أنه يقذفها بما ليس فيها، فيجب عليه أن يقيم البينة، وإلا فإن الحد الشرعي يلزمه في ظهره حد القذف، والإنسان ليس بالفاحش ولا البذيء، فعليه أن يتقي الله عز وجل وألا ينتقم لنفسه وينتصر لنفسه، ولا يجوز له أن يواجه هذا الولد بهذا القبح وبهذا الفحش. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا، فما فعله هذا الرجل من هذا الكلام البذيء ينبغي عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفره من هذا القول الفاحش والبذيء في حق مطلقته.
0: واضح يا أستاذ؟
2: جزاك الله خير.
1: الله يبارك.
0: يا أهل وسهلا. شكرا جزيلا. إذن نواصل شيخ صالح في نعم. بعض المعاني والأحكام نعم. للركن الحج. إذن نأتي شيخ صالح إلى حكم الحج والعمرة.
1: الحج والعمرة عند العلماء، أما الحج فهذا ركن من أركان الإسلام كتبه الله جل وعلا على المسلم بشروط.
0: نعم.
1: أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا ملك الزاد والراحلة وأمن الطريق مع إمكان المسير.
0: نعم.
1: طبعا شروط وجوب الحج. ومن رحمة الله في هذا الركن أنه لم يفرضه على المسلم في العمر إلا مرة واحدة، ولكن قد يجب.
0: نعم.
1: قد يجب بنحو نذر أو قضاء. فالإنسان لو فسد حجه بأن جامع مثلا قبل التحلل الأول فعليه حج من قابل.
0: نعم.
1: ولو كان الحج تطوعا.
0: نعم.
1: فالحج هذا ركن، لكن العمرة اختلف العلماء فيها، هل هي سنة أو واجبة؟ الصحيح من قول أهل العلم وهو مذهب الحنابلة والشافعية في الأظهر أن العمرة واجبة، عليكن جهال ليس فيه شوكة، الحج والعمرة.
0: نعم.
1: في حديث عائشة. وذهبت الحنفية والمالكية إلى أن العمرة سنة، والراجح من قول أهل العلم أن العمرة واجبة، لحديث أبي رزين العقيلي الذي عند الترمذي وغيره، حج عن أبيك واعتمر.
0: نعم.
1: حج عن أبيك
0: أيضا واعتمر. العمرة مرة في العمر،
1: والعمرة ما تجب إلا مرة في العمر.
0: نعم.
1: نعم.
3: ألو.
0: جزاكم الله خيرا. مرحبا.
3: إذاعة
0: المكلة. تفضلي أختي.
3: عندي سؤال للشيخ.
0: تفضلي.
1: صوت واطيك.
0: صوتك ضعيف أختي الكريمة، ارفع الصوت. الصوت ضعيف.
3: أيوة من جوال.
0: أيوة تفضلي.
3: لك واحد مات.
1: طيب.
0: أيوة.
3: هود اللي عند الديون، يعني كم من واحد يجي الهود للشخص اللي عند الديون حقه، يعني كم من واحد يقول له نم سامح. الشخص زي يقول نم سامح. يعني يقول للناس نم سامح، بس مو من قلبه مسامحه، يجوز سمح والله ما يجوز.
1: لا خلاص، إذا قال سامح معشي ماشي من قلبه، ما لهم إلا الظاهر.
0: نعم.
3: يعني
1: وهذاك الرجل
3: سامح، شوف الليون عنده يقول له سامحهم، من درواه الناس يقولون له سامحهم عش داعي.
1: بالنسبة لهذا الميت الذي مات.
3: أيوة.
1: وماطل في أداء حق غيره من الديون، هو آثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم، فهذا الذي مات وهو مثقل بالديون.
3: يعني حتى كلمته الزاني، هو مات كلمته الزاني بيسامحون الناس، فهمتني؟
1: ايه معليش من السماح هذا لصاحب الحق، لكن هذا هو نفسه الميت الذي فرط وقصر في اداء حقوق الناس، هذا آثم. اذا تعمد ذلك وكان ميسورا او غنيا يستطيع ان يسدد دينه،
3: يسدد دينه.
1: لكنه ما سدده حتى مات. هو آثم، نسأل الله ان يعفو عنه.
3: وايدة
1: أقول لي شو آثم، نسأل الله أن يعفو عنه، لكن بعد ذلك أصحاب الديون إذا عفوا عنه فهذا يعفون في حق أنفسهم، أما هو ارتكب مخالفة شرعية.
0: نعم. واضح أختي؟
3: يعني ما يجوز.
1: ما يجوز له أن يؤخر، لكن هذا الذي سامح خلاص يسقط عليه الدين إذا سامح صاحب الحق.
0: اللي سامح جزاه الله خير.
1: أي الله يجزيه خير.
3: الله مشكور.
1: شكرا. الدين هذا أمر عظيم يا أبا أحمد.
0: نعم.
1: النبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم، يعني نعم. مثلا عندك ديون أو عليك ديون حق بقالة مثلا، حق إيجارات، أنت تستطيع أن تسدد.
0: نعم.
1: لكن تماطل. النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على شخص ترك دينا، قال صلوا على صاحبكم حتى تكفل أبو قتادة بأداء الدين الذي عليه.
0: نعم.
1: فلا نتساهل في الديون، ديون في بقالات، في صيدليات.
0: نعم.
1: في مطاعم، في إيجارات، تسدد حق الناس إذا كنت قادر، ولا يجوز حتى أن يحبسك طالما أنك قادر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي الواجد يحل عرضه وعقوبته.
0: نعم.
1: لي الواجد يعني تأخير الواجد للمال القادر على الوفاء.
0: نعم.
1: هذا يحل عرضه وعقوبته، يتكلم فيه صاحب الحق. فعلينا. نعم. نتقي الله عز وجل في حقوق الناس.
0: نعم. جزاكم الله. نعم. خيرا. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا أهلا أستاذ عمر. يا أهلا وسهلا.
4: حياك الله. حياك الله يا أبو أحمد. أهلا وسهلا. روح بشكنا
1: يا أهلا وسهلا
0: وسيد. نعم.
4: الغايب علينا فترة.
0: نعم.
4: طويلة.
0: نعم.
4: يا شاء الله.
1: الله شيخ عمر. يا مرحبا ومسهلا.
4: نعم. الصحة والعافية يا رب، طول عمرك يا رب.
0: آمين. آمين.
1: يا رب جزاكم الله خير.
4: عندي سؤال في الحج وسؤال في الصلاة يا أخي.
1: هات هات يا
0: تفضل يا أستاذ عمر.
4: الحج دي مثل شوفها يا أبو أحمد بغلك تتمال يعني.
0: أيوة. نعم. نحن هذا نصاب يا
4: الله.
0: نعم.
4: توفر فيها الاصطلاح الحج تمام.
0: ايوه
4: بعدين من الموائم النساء مسافر الحافي ما قال بنروح الحي.
0: ايوه
4: بس المحرم.
0: طيب
4: الحي هناك ولو تمتع هو عمره قواف ويوسف ومكه ما شاء الله مي الحي واحرم من الحي.
0: ايوه
4: ووقفت بعرفة
0: تمام
4: الى ان يعني وقت الباء وقت الركن من اركان الحي الطواف الافاضة ياتي العهد.
1: طيب
0: تمام
4: شفت كيف؟
1: ايوه
4: ياتي العهد يقول لك واللي ما عاد هناك ما شاء الله قالوا الحي حقهم قالوا يلا احنا نتحرك ما هم محرم الحرم ده المهم بس.
1: طيب
4: قالوا كيف احنا قاعدين شويه كذا قالوا لهم لا ابدك.
1: ايوه
4: حقك محرم
1: تمام
4: ولم تكمل الحي حقها. جات البلاد هنا بعد شهرين ما شاء الله جات الخطيب الغفله.
0: ايوه
4: وتزوج. شفت كيف؟
0: طيب
4: دحين تسال المسكين دحين كيف حيه وكيف زوايه
1: طيب
4: ويعني ما دحين كيف الامر تخرج من مكري هذا الحين لانه ما زالت محرومه بالحي.
0: طيب هذا السؤال الاول ليس الامر؟
4: السؤال الاول
0: طيب
4: مفهوم يا شيخ صالح؟
1: مفهوم.
4: السؤال الثاني صلينا مع الامام صلاة الفجر.
0: ايوه
4: جزاه الله خير في الركعة الثانية اعتدل يعني وياخذ قنوت حقه بدل ما يروح يسجد الا الكعبة مرة واعتدل ثم سجد. قلنا سبحان الله بعد ما قبل ما يسلم صلى صلاة السهو.
1: تمام
4: كيف صلاة الفجر الحين؟
1: صلاتكم صحيحة لان هذا زاد ركنا نسيانا زاد ركنا يعني زاد ركوعا فعليه ان يسجد للسهو
4: والسهو ايضا
1: السهو هو خلاف بين العلماء هل يسجد قبل السلام عندنا في مذهب الشافعيه
4: ايوه
1: ان سجود السهو يكون قبل السلام
4: ايوه
1: وذهبت المالكيه الى التفصيل ان كان للزياده بعد السلام وان كان للنقص قبل السلام ولهذا هو ذهب الى هذا المذهب
4: يعني السلام مضبوطه
1: الصلاه السلام صحيحه ما فيها غبار
4: يعني
1: فعلكم صحيح ما عليكم اي حاجه
4: الله
1: طيب طيب اجيب لك السؤال الاول
0: اجابه السؤال الاول تابعوا سلام عبر الراديو
4: جزاكم الله خير جزاكم الله
0: طيب. شكرا جزيلا يا اهلا وسهلا
1: طبعا هذا السؤال دقيق يقول المراه هذه وقفت بعرفه ثم سبحان الله اتاها الحيض قبل ان تطوف طواف الافاضه
0: نعم
1: وثم ارادت ان تسافر مع رفقتها لكونها ليس معها
0: محرم
1: يعني محرم وتزوجت بعد ذلك وهي لم تطط طواف الإفاضة الواجب عليها أن تعود إلى مكة تلبس الإحرام وتعود إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وتسعى أما هذا العقد الذي حصل عقد غير صحيح لأنها ما زالت محرمة والمحرم لا ينكح ولا ينكح فعلى المرأة هذه أن تنتبه لهذه المسألة وأن تعود إلى قاضي العقود لأنها إذا وقفت بيوم عرفة ورمت الجمرة عند العلماء فقد حلت التحلل الأصغر
0: نعم
1: لكن هذه حلها كل شيء إلا الجماع والعقد لا يجوز لها إلا بعد التحلل الثاني
0: نعم
1: وسبحان الله بالنسبة لطواف الإفاضة عند الفقهاء بدايتهم بعد منتصف ليلة النحر يقولون إلى آخر الدهر من بعد منتصف ليلة النحر إلى آخر الدهر لكن بعض العلماء قال لا يجوز تأخيره عند الحجة إلا لحاجته لكن جمهور أهل العلم يرون أن طواف الإفاضة لا نهاية له حتى لو رجعت إلى بلادها ولم تطوف طواف الإفاضة عليها أن تعود إلى مكة وتطوفه لكن تبتعد من جماع زوجها لا يقربها زوجها لأنها ما زالت محرمة فلهذا تنبه هذه المرأة بأن تعود إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة ثم تسعى والعقد هذا تجدده تعقد مرة ثانية وبالله التوفيق
0: نعم جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل مرحبا
5: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: معي سؤال للشيخ
0: تفضل يا أختي الكريمة
5: معي قطار حق العيون
0: أيوة
5: بعدين لبني صايمة بالنهار يقولون لي لبيت فطر ما عاد نسويه النار يعبنوني لازم من الصبيب نسويهم بالنهار وبالليل
1: أيوة
0: نعم طيب تسمعين الإجابة أختي الكريمة
5: إن شاء الله
0: تابعين عبر الراديو
1: هذه المسألة محل خلاف بين العلماء هل قطرة العين هذه تفطر الصائم عندنا في مذهب الشافعية والحنفية أن هذه القطرة لا تفطر الصائم وعند المالكية والحنابلة أن قطرة العين تفطر الصائم والعين هو اختلف فيها هل هي منفذ مفتوح إلى الداخل أم لا، والراجح أن العين منفذ مفتوح، لكن بعض العلماء سهل في أمر القطرة هذه القطرتين، قال لأن القناة الدمعية تمتصها، وما يوجد في الحلق إنما هو أثر من الآثار وليست عينا، والأحوط للمرأة أنها تقطر هذه القطرات في عينيها في آخر الليل هو الأفضل، هذا خروجا من خلاف بعض العلماء، وإلا فإن بعض العلماء يبطل الصيام بقطرة العين إذا وجدت طعمها على حلقها.
0: نعم.
1: فالراجح من حيث الدليل أن هذه القطرة معفو عنها، مثلها مثل آثار المضمضة والاستنشاق.
0: نعم.
1: فهذا لا يضر وجود أثر ذلك على الحلق، وكذلك أثر السواك هذا لا يضر الصائم، فقاس العلماء أثر القطرة على الحلق كأثر المضمضة والاستنشاق. هذا وبالله التوفيق.
0: نعم جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. نعود إذن كان الجرس الهاتف مفتوح ونأخذ مكالمة جديدة. مرحبا. السلام عليكم.
6: عليكم.
1: إن شاء الله.
0: وعليكم السلام الله وبركاته. نعم أبو رامي. بخير الحمد لله، كيف اخبارك؟
1: نعم نعم تفضل تفضل يا شيخ برامي. وباك يا برامي. والله بخير لك الخير.
0: يا حياك يا برامي تفضل.
1: حياك الله فرج تفضل.
6: وش الرحلة زين ان شاء الله.
1: طيبة طيبة الرحلة الله يبارك فيك.
6: الله يحييك
1: يا برامي. الله يصلح الأحوال.
0: الله يصلح الأمور ان شاء الله يا برامي تفضل تفضل يا برامي.
6: اسمع اخي معي موضوع حول هذا نتمنى عادل
0: نعادل نحتاج
6: عنها هذا. أيوة. حق شو عظيم ده. تلقى نستفيد ولا يقول هتلقى دولة. شنو بذات بعون برا.
0: طيب.
1: طيب.
6: أستاذ هذا بنجم.
0: ولو أن هذه يعني سؤال يذهب إلى أهل الاختصاص. أيوة يا برامي. أيوة. يذهب إلى أهل الاختصاص هم أدرى بهذه الأمور. لأن المشايخ. ما عندهم يعني معلومات عن هذه الأشياء.
1: صحيح.
0: شكرا يا أبو رامي شكرا جزيلا.
6: الحمد لله هذا هو مشكلة سهلة. شكرا.
0: يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. شكرا. يا أهلا وسهلا. إذا شيخ صالح أيضا ننتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالحج وهي شروط الحج.
1: طبعا الحج له شروط ذكر العلماء منها الإسلام.
0: نعم.
1: فلا يجب الحج على كافر ولا يصح من كافر.
0: نعم.
1: واضح. لكن سبحان الله هنا مسألة لو أن مسلما أدى الحج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل هذه الردة التي لم تتصل بالموت تبطل الحج السابق؟ سأل لو فرضنا سب الدين والرب مثلا وعاد إلى الإسلام وقد كان قد حج واعتمر هل يجب عليه أن يحج مرة ثانية؟ الصحيح أنه لا يجب عليه أن يحج مرة ثانية، والردة التي تحبط الأعمال كلها هي الردة التي يموت عليها صاحبها، أما لو ارتد ورجع ما يلزم أنه يأتي بحجة أخرى. نعم. فأن يكون مسلما بالغا عاقلا فلا يجب الحج على الصبي ولا على المجنون أيضا.
0: نعم.
1: تمام. لكن عند الشافعية لنا عبادة تصح من الصبي غير المميز ومن المجنون، قالوا العبادة الوحيدة هي عبادة الحج
0: سبحان الله.
1: لكن من نعم. غير طريق المباشر لا يؤديها مباشرة.
0: نعم.
1: إنما ينوب الولي عنهما وأن نعم. يكون حرا، فالعبد حجه حج تطوع حتى لو كان بالغا، إذا حج العبد بالغا فإن حجه يقع نفلا، فإذا اعتق عليه حجة أخرى.
0: نعم.
1: وأن يكون ملك الزاد والراحلة، يعني عنده مؤنة الذهاب والمجيء عند العلماء غير نفقة أهله.
0: نعم.
1: وكذلك أن يأمن الطريق، فلو كان الطريق فيه حرب وقتال فهنا لا يجب عليه الحج عند الفقهاء، وكذلك إمكان السير، يعني لو مشى بيصل في وقت الحج، أما إذا تضايق الوقت بحيث لو مشى على حال الناس في تلك الأيام ما في طيارات.
0: نعم.
1: إيه نعم. لو مشى مثلا اليوم ما بيصل يعني في وقت الحج فهنا لا يجب عليه الحج. سميه الفقهاء إمكان المسير.
0: نعم.
1: إمكان
0: المسير.
1: المسير. ويشترط في حق المرأة أن يكون عندها محرم عند الحنابلة. نعم. لابد من وجود
0: المحرم.
1: وكذلك الأعمى. الأعمى لا يجب عليه الحج إلا إذا وجد قائدا الواحد يسأل ما يقول لك كيف الأعمى.
0: صحيح.
1: الأعمى لا يجب عليه الحج إلا إذا وجد قائدا يقوده في المناسك، ولا كيف بيتعرف على المناسك؟
0: نعم.
1: فهذه باختصار هي شروط وجوب الحج عند العلماء.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. ونواصل استقبال المكالمات. مرحبا، السلام عليكم.
1: ما شاء الله،
0: لكن فقد الاتصال بنا هذا المتصل.
1: نعم.
0: ايضا شيخ صالح، طبعا انتم ذكرتم الاستطاعة، لكن هناك مكالمة جديدة. مرحبا.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: مع الخير اخي عماد، كيف حالك؟
0: صباح النور. هلا ابو ناصر. هلا استاذ حسين.
7: مع الخير شيخ صالح.
1: حياك الله ابو ناصر، صباح النور والسرور.
7: سلامتكم ان شاء الله، ورحله دعويه موفقه باذن الله.
1: امين امين يا شيخ ناصر.
7: المسلمين
1: يا رب. آمين. يا رب. حياك الله يا ابو.
7: جميع المستمعين، تحياتي لجميع المستمعين والقائمين على البرنامج ومخرج البرنامج هذا اليوم.
0: حياك الله شيخ الزميل اسامه جابر. نعم،
7: يعطيكم العافيه. سؤالي الاول، الايه في سورة فاطر الآية 6، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. في آية أخرى في سورة النور يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هنا قال اتخذوا الشيطان عدوا مباشرة، ثم هناك قال يعني لا تتبعوا خطوات الشيطان.
0: نعم.
7: ما كيف نجمع بين الآيتين، وما هي خطوات الشيطان التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في أكثر من كذا آية؟
1: طيب.
7: ده سؤالي الأول. سؤالي الثاني، الآية 60 في سورة التوبة عن أصناف الزكاة، ذكر الله سبحانه وتعالى أصناف الزكاة، ذكر منهم الغارمون، والغارمين يعني هم الذين لديهم ديون لدى الناس.

0: هو الأصل. فعلينا أن أيضا نحذر من طرائق ومن أساليب العدو، فما بين الآيتين منافاة أو تعارض. فالأصل أن الشيطان عدو، والعدو يجب أن يستعد له. فلما بين ربنا عز وجل أن هذا الشيطان عدو لنا، ومعروف أن العدو قد يقتلك وقد يصيبك في مقتل، حذرك من طرائقه ووسائله التي يفتك بها عليك. فنحن إذا عرفنا العدو علينا أن نعرف أسلحته ووسائله التي يحارب بها. فمن هذه الوسائل التي يحارب بها الخطوات والطرائق. ما هي الخطوات؟ الخطوات كما قال قتادة كل معصية، كل معصية يأمر بها الشيطان فهي من الخطوات، الغمزة واللمزة والخلوة وإلى آخره، هذه كلها طرائق يوصل الشيطان بها إلى الفحشة. إنما يأمركم بالسوء
1: والفحشة.
0: هذه الطرائق التي يستدرج بها أتباعه حتى يوقعهم في معصية الله عز وجل من السوء والفحشة. فلا منافاة بين الآيتين، فالآية الأولى فيها بيان عداوته، والآية الثانية فيها بيان الطرائق التي يحارب بها أولياء الله عز وجل. هذا باختصار في كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. ونأخذ اتصال جديد. مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالكم؟ عساكم طيبين.
0: يا مرحبا، حياكم
2: الله. كيف حالك أخ صالح؟
0: يا مرحبا، حياكم الله. الله يبارك فيك ويعافيك.
2: معي سؤال ونصيحة من الشيخ صالح.
1: من معي أبو محمد؟
2: نعم نعم،
1: تفضل يا أبو محمد. أيوة.
2: نصيحة. اليوم نرى أباء البنات يزوجون بناتهم اللي يديه غني أو لديه مال أو وظيفة، ولا ينظرون للجانب الأخلاقي.
0: غير
2: الشيخ
0: يوجه نصيحة. طيب
2: طيب. لهذا الأمر النبي قال من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فهم لا ينظرون للأخلاق، الوظيفة والمال وربما يكون أخلاقه سيئة جدا.
0: طيب
2: من
0: طيب.
2: الشيخ صالح يبين هذا الجانب.
0: طيب نعم. طيب مرحبا.
2: السؤال الثاني.
1: أيوة.
2: نحن كنا نصلي صلاة الظهر.
1: أيوة.
2: وأتينا في ركعة الثالثة. هم كانوا الجالسين يعني في التشهد.
1: أيوة.
2: كيف نعمل؟ هل نجلس معاهم أو نتظرهم يقومون أو كيف نعمل في الجانب؟
0: طيب.
1: أنتم جيتوهم في التشهد؟
2: نعم، في الركعة الثالثة.
0: إيش صلاة المغرب تقصد؟
2: لا، صلاة الظهر.
0: ها، أخطأ الإمام، جلس في الثالثة.
2: لا لا لا لا لا، لن يخطئ. نحن أتينا في الركعة الثالثة، فهم في التشهد الأول يعني.
0: آه ها.
2: تملك.
0: أيوة.
2: أيوة. نحن الآن كيف نعمل كمصلين؟ أتينا للمسجد، هل ننتظرهم أو كيف نعمل؟
0: طيب طيب طيب.
2: وهل نأتي بالدعاء الاستفتاح أو على طول ندخل مع الإمام أو كيف؟
0: طيب طيب،
2: شكرا لكم.
1: يا أهلا وسهلا، شكرا. السؤال الثاني للأستاذ حسين شندور، ذكر الغارمون.
0: نعم.
1: ووجوب الزكاة إذا كان إنسان يعني عليه دين، و كيف يعطى من هذه الزكاة؟ من يزكي المال إذا بلغ النصاب؟ صاحب المال أم
0: أولا بالنسبة للغارمين، الغارم هذا إما أن يكون لمصلحة غيره، يتحمل حمال الإصلاح ذات البين، هذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا.
1: نعم.
0: والثاني الغارم لمصلحة نفسه، عليه ديون حق بقالات، ديون حق علاجات، عرفت الآن؟ أيوة. استدانة، فهذا إذا لم يكن عنده ما يوفي دينه يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة ما يوفي دينه، خصوصا إذا كان الدين حالا، يعني خلاص جاء وقته الآن وجاء صاحب المال قال بغيت الحق الإسمال، بغيت حق الدين الذي في ذمتك، هنا يعطى من مال الزكاة. اشترط الفقهاء في المدين لمصلحة نفسه شرطين. الشرط الأول أنه ليس عنده ما يفي بدينه.
1: نعم.
0: الشرط الثاني أن يكون الدين الذي استدانه في أمر مباح، ما يكون في معصية.
1: نعم.
0: دين مثلا حقات، وطالب أصحاب القات بالاسم وقال عطوه مسكين الله ذي المدين ولا بيحبسونه، كيف نفعل مع هذا؟ قال العلماء يجب أن يتوب إلى الله، إذا استدان في معصية يجب أن يتوب إلى الله عز وجل أولا.
1: نعم.
0: أما أنه يعطى ما يعين على معصية الله فلا.
1: نعم.
0: هذا لابد أن ننتبه في هذه المسألة. أما إذا استقرض دينا هذا له حالتان يا أبو أحمد.
1: نعم.
0: على من الزكاة؟ أنا أخذت منك مليون ريال، لي أنا حالتان، إما أن يكون هذا المليون ريال أنفقته في مصالحي ما عاد بقي قائما.
1: نعم.
0: زكاته على من؟ زكاته على صاحب الدين، صاحب المال هذا،
1: صاحب المال.

0: ابني يزكي، شليت مليون يزكي 25,000 المليون ربع العشر. لكن لو أخذتنا هذا المليون وطرحته بضاعة في دكاني، انتبه للمشروع هذا،
1: أيوة.
0: وضعته بضاعة في دكاني، نعم. على من الزكاة؟ نبه العلامة بن عثيمين في هذه المسألة،
1: أيوة.
0: قال على صاحب الدين هذا المالك الأول،
1: أيوة.
0: يزكي ماله، وعلي أنا أن أزكي هذا المال أيضا، لأنه صار ملكا لي في بضاعة، وصار لصاحب الحق في ذمتي. شوف المسألة هذه، فأنت تزكي لكون المال موجودا وصار ملكا من أملاكك في بضاعة،
1: نعم.
0: زكاة العروض في آخر السنة، وصاحب الدين أيضا يزكيه، لأنه لازم
1: يزكى مرتين، يعني
0: يزكى مرتين،
1: نعم.
0: لكن إذا أنفقته أنا في مصالحي لم يبقى منه شيء، فعلى صاحب الدين أن يزكيه،
1: نعم.
0: هذا هو خلاصة الجواب في هذه المسألة.
1: بعض المسائل المالية مهمة جدا،
0: دقيقة جدا،
1: نعم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. ونأخذ اتصال جديد. مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أقول معي سؤال للشيخ.
1: من معنا؟
2: معك سلمين بن حيسون.
1: تفضل يا سلمين.
2: بالنسبة لبني إسرائيل في سنوات التاه اللي 40 سنة تقريبا،
1: أيوة،
2: نزل عليهم المن والسلوى،
1: أيوة، تمام.
2: يقال أنه ملوا من هذا الأكل وطلبوا من سيدنا موسى أن الله يبدلهم، لا يقول هناك أدعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها،
1: نعم.
2: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني هل هذه أشياء دينية أو مكروهة، مكروه أكلها أو كيف؟
1: نعم.
2: ما هو المن والسلوى؟
0: طيب،
2: هذا واحد. اثنين، يا أخي بالنسبة لمقبرة يعقوب هذا، معنى يقال من بعض أهل العلم أن القبر بالنسبة للميت كالبيت بالنسبة للحي، لا يجوز تجاوزه، والآن القبر في مقبرة يعقوب يمكن أكثر من 10 من الأموات يعني تدفن فيه، ينبش ويدفن، ينبش ويدفن، إلى متى هذا الحال بيظل هكذا؟ هل يجوز هذا؟
0: طيب.
2: الله خير
0: طيب، الله يبارك فيك،
1: نسمع ان شاء الله من الشيخ. شكرا جزيلا الاخ سالمين، شكرا. ابو محمد يقول البعض يزوج بناته لمن لديه المال دون النظر الى الاخلاق،
0: هذا مخالفه لامر النبي عليه الصلاه والسلام، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه،
1: نعم.
0: فهذا هو المعيار والميزان، دين مع حسن الخلق. قد يكون الانسان عنده دين لكنه سيء الخلق، سباب، شتام، ضراب للنساء، لكنه مرة مصلي، هذا مشكلة. فلا بد من أن يجمع هذين الوصفين، الدين وحسن
1: الخلق،
0: الخلق.
1: نعم.
0: غير هذا شبك بتوقع البنت في ظلم،
1: نعم.
0: إن كان فاسقا أو فاجرا أو رعديدا عربيدا هذا بيضر البنت،
1: نعم.
0: ربما أغفلها في دينها، لا يصلي لا يصوم، إيش تتوقع منه هذا؟ سيحفظ بنتك؟ أو مصلي لكنه سباب أو سيء خلق، يكبر القضايا ويضخمها وهي صغيرة، هذا بيتعب بنتك، كل يوم في صياح، كل يوم في شتم، كل يوم في سب،
1: نعم.
0: فلهذا علينا أن ننتقي في الأزواج، ننتقي في الأزواج ونكون على قدر المسؤولية في هذا الجانب،
1: نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا سؤال الثاني أبو محمد يقول كنا يعني جاءوا مسبوقين في صلاة الظهر وجدوهم في الركعة الثالثة في التشهد، لكن كيف الثالثة؟
0: هو هذا أنا ما فهمت، يتواصل معي؟ أيوة،
1: نعم.
0: عليه أن يتواصل معي.
1: إذا هذا السؤال
0: يرجع
1: عليه،
0: يتواصل الخاص. نعم.
1: في السؤال الأخير يقول هل ندخل إذا كنت مسبوق آتي بدعاء الاستفتاح؟
0: إذا كنت مسبوقا، لا، إذا كنت مسبوقا على طول، على طول، نعم. تشرع في قراءة الفاتحة،
1: نعم.
0: فإذا ركع الإمام وأنت في وسط الفاتحة عليك أن تركع معه وتحسب لك ركعة،
1: نعم.
0: هذا باختصار،
1: نعم. جزاك الله، نعم. خيرا. مرحبا. تفضل تفضل. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بالله يا أحمد.
1: يا هلا وسهلا.
0: حياكم الله. الله يحييك
1: الأستاذ أبو عوض، تفضل.
0: حياك الله.
3: يعطيكم العافية إن شاء الله.
1: وإياك إن شاء الله.
3: الرحمن الرحيم قال إن الدنيا في ليلة القدر.
1: نعم.
3: يعني الرحمن الرحيم نزل القرآن في ليلة القدر. ما المفهوم ليلة القدر؟
1: طيب.
3: ثانيا تنزل الملائكة والروح ثبت بالروح.
1: أيوة.
3: هل ملائكة الرحمن هتنزل في الأرض أو في السماوات ولا لا؟
1: السؤال ايش هو؟
0: هل ملائكة الرحمن تنزل في الأرض؟
3: أي تنزل الرحمن قال تنزل الملائكة والروح فيها.
1: نعم.
3: يعني تنزل ملائكة الرحمن تنزل في الأرض أو في سماء الله.
0: طيب طيب طيب طيب.
1: نعم. تسمع ان شاء الله
0: الإجابة.
1: شكرا ابو عوض، شكرا جزيلا، يا اهلا وسهلا، يا مرحبا. نعود ايضا الى سؤال الاستاذ سالمين بن حسون.
0: نعم.
1: يقول بنو اسرائيل في سنوات التيه انزل الله لهم المن والسلوى.
0: المن هذا قيل يعني شيء حلو المذاق،
1: نعم،
0: يشبه العسل او يشبه الشهد او يشبه الحلوى.
1: نعم.
0: هذا هو المن.
1: نعم.
0: عرفت الآن. وهنا أيضا الكمأة من المن، كما التي تعالج بها العين، يقال من المن يعني شيء هكذا حلو المذاق كما قال العلماء، يشبه العسل.
1: نعم.
0: وأما السلوى فقيل هو طائر السمان.
1: نعم.
0: هذا هو السلوى على قول لأهل التفسير.
1: نعم.
0: يعني شيء يدخل عليهم السرور والبهجة وانشراح الخاطر، سبحان الله. لكن يستبدلوا هذا الخير.
1: نعم.
0: بالعدس والفول والأشياء تستبدلون الذي هو أدنى بالذي
1: هو خير.
0: يقول لما ذكر الله عز وجل هذه الأشياء، هل هي يعني أشياء دنيئة لأنها لا التي استبدلوها غير أفضل منها؟
1: نعم.
0: الثوم والقثاء والبصل والثوم، هذا بديل الخير، استبدلوا هذا،
1: لكن ليست دنيئة فيه.
0: لا لا لا لا لا، يعني على أساس أدنى من الذي أحسن منه.
1: أيوه. نعم.
0: ليس بأنها بمعنى أنها يعني قبيحة.
1: نعم.
0: أو لا يجوز أكلها، وإنما طلبوا ما غيره أولى منه بالأكل. نعم. هذا المراد، تستبدلون. نعم. الذي هو أدنى بالذي
1: هو خير.
0: إيه. نعم.
1: جزاكم الله خيرا.
0: ولهذا لما ذكر ابن القيم حديث أن العدس قدس على لسان 70 نبي، قال هذا لم يقدس على لسان نبي واحد، بل هو من طعام الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير.
1: نعم.
0: إيه. نعم.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. مرحبا، تفضل اختي. تفضل يا محمد.
4: ممكن نسأل شيخ؟
0: تفضل.
1: معك شيخ، ارفع صوتك لو تكرمتي.
4: ما هو حكم نشر الفيديو القرآن الكريم مقطع يكتب تحته صدق لروح فلان من فلان، هل يجوز او ما يجوز؟
0: طيب طيب.
1: يعني نزله مقطع في وسائل التواصل، يعني
4: في الحالات او في اي يعني مواقع التواصل، هل يجوز انه يكتب صدق لروح المرحوم؟
0: طيب.
4: الحين بحكم انهم وايدين دي الشرد الثاني، الشرد دي الشرد الثاني الشرد، هل يجوز؟ طيب. يعني والله ما يجوز.
1: طيب اذا نسمع الاجابه من الشيخ ان شاء الله.
4: جزاكم الله خير.
1: تابعينا. يا اهلا وسهلا. ايضا الاخ سالمين بن حيسون طرح مساله مقبره يعقوب واشكاليه المقبره، انها يعني القبور يأتي فيها الميت بعد الميت بعد الميت في نفس القبر.
0: هو الآن في يعقوب النبش، هو النبش ضرورة.
1: نعم.
0: لعدم كفاية كثير من المقابر أو لبعد بعض المقابر من مقبرة يعقوب، وإلا في الأصل أنه يمنع النبش. الآن يعني تنبشر رفات طرية دفنت قريبا، فهذا لا يجوز أبدا، ما يجوز هذا الفعل. لكن ماذا نقول؟ يعني للأسف الشديد تم تضييع كثير من المساحات لهوامير الفساد والإفساد، ما بقي شيء حتى لمدفن الموتى. تخيل متنفسات، مساحات عامة يعني مع الطمع والجشع تم تغييرها إلى استثمارات. الآن الناس يحتاجون إلى مقبرة جديدة في المكلا.
1: نعم.
0: وين سيفعلونها؟ خلف معادها مكان للمدفن. فيجب على الدولة، أنا كنت كلمت بعض المحافظين في هذا الجانب، أنه لابد من بحث مقبرة جديدة، البحث عن مقبرة جديدة لدفن الموتى في المكلا خصوصا. يعني يشوفون مكان ولو حتى عن طريق الكبس كبسا بحيث يؤدي الغرض. أما بهذه الصورة فأظن أن النبش هو نبش ضرورة، ما في مكان، يحاولون هكذا قدر الإمكان. والآن ازداد الموتى، تعرف أنت في تلك الأيام نادر ما نسمع.
1: نعم.
0: يعني في الثمانين شخصا مات.
1: نعم صحيح.
0: الحين 4-5-6 جنائز ويعقوب قدها مليئة.
1: نعم.
0: فنسأل الله أن يوفق ولاة الأمر لإيجاد مكان يعني مقبرة جديدة حتى تغطي هذا الاحتياج.
1: آمين آمين. جزاكم الله خيرا شيخنا.
0: نعم.
1: والأخ أبو عوض يسأل في سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، يقول يسأل عن هذه الليلة المباركة، يعني أنزل القرآن في هذه الليلة، متى هذه الليلة؟
0: طبعا ليلة 24 هي من رمضان، في حديث واثلة رضي الله تعالى عنه وأرضى أن القرآن نزل ل24 خلت من شهر رمضان، ومعنى القدر إما من التقدير لأنه يحصل فيها التقدير السنوي، أو من القدر بمعنى التفخيم والتعظيم.
1: نعم.
0: ليلة ذات قدر أي ذات شرف وتعظيم.
1: نعم.
0: ثم يسأل أخونا السائل يقول هل الملائكة تتنزل في السماء أو في الأرض؟ لا، جاء من حديث أبي هريرة عند الطيالس وغيره أن الملائكة تنتشر ويكثر عددها حتى تكون مثل عدد الحصى في الأرض.
1: سبحان الله.
0: سبحان الله، يعني تنزل الملائكة والروح فيها، ما قال تنزل، تنزل يعني تتنزل دفعات الملائكة والروح، قيل ملك خاص وقيل جبريل من عطف الخاص على العام، لكن هذا النزول إنما هو إلى الأرض حتى تعم السكينة والطمأنينة وتنشر الخيرات والبركات في هذه الليلة التي العمل الصالح فيها يعدل عمل 83 سنة.
1: سبحان الله،
0: أسأل الله جل وعلا أن يكون قد كتب لنا أجر هذه الليلة وفضلها.
1: آمين. أم محمد تقول البعض ينشر مقطع قرآني في وسائل التواصل أو في الحالات ويقول هذه صدقة إلى روح فلان.
0: هذا ليس من السنة، السنة أن الإنسان يدعو لأخيه المسلم، واضح إن شاء الله، وإذا شيء صدقة مسبلة مش بهذه الطريقة إلى روح فلان.
1: نعم.
0: واضح، واختلف العلماء في وصول الصدقة من غير الفرع للأصل، يعني صدقة مثل الأخ لأخيه المسلم ما عندنا دليل أنها تصل، بعض العلماء يرى وصولها واستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، لكن أرأيت توسع في هذا الجانب فلا يتوسع في هذا الجانب.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا الجديد، مرحبا.
5: ألا.
1: نعم تفضل أختي.
5: لو سمحت أتصل الشيخ.
1: معك الشيخ صالح.
5: لو سمحت يا شيخ، في آية في القرآن تقول إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو أنهم صبروا أو عفوا ولو علم الله فيهم خيرا لتولوا.
1: لا أسمعهم.
0: لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
5: أيوة. وسمونا يعني في تفسير، يعني لما شفت التفسير حقه يعني مهي بالصورة الحرفية اللي في الآية، يعني لو فسرناهم حرفيا يعني هم الصم والبكم هم اللي يعني ان الله يعني اذا كان علم انهم فيهم خير كان ما خداهم يعني يسمعون او يتكلمون. لكن لما رحت في الحديث يعني في التفاسير قال لا انه مهم الصمت بكم، لا الناس اللي هم اصموا اذانهم وعيونهم عن وقلوبهم عن الذكر الخير.
1: نعم.
5: لكن في بعض تفاسير صدقني ما قريتها، بس في واحدة قالت لي انه في بعض تفاسير يعني فسرت الموضوع بالصورة دي، يعني انه هم يعني صموا اذانهم وقلوبهم عن فعل الخير.
1: نعم.
5: لكن وذكرت كمان انه يعني بالصورة الحرفية اللي مكتوبة في الآية.
1: نعم.
0: ايش السؤال عندك؟
5: هل هي موجودة يعني انها بالصورة الحرفية كمان يعني تفسر يعني انه هم الصم والبكم هم شر الدواب عند الله؟
0: طيب. ايوه، هو المراد بالآية ان الصم والبكم عند الله الذين يعني يعلمون الحق ولا ينطقون به ويسمعونه ولا ينقادون له. عرفت الان؟
5: يعني
0: فهم في حكم الصم والبكم، عدم نطقهم بالحق وعدم انقيادهم لسماع الحق، مثلهم مثل الذي لا يسمع.
1: نعم.
0: ولا ينطق، هذا شبههم الله عز وجل بهذا الصنف من الناس.
1: نعم.
0: وهم في حقيقتهم يسمعون لكنهم لا يستمعون ولا ينقادون.
5: مين بالمعنى الحرف اللي موجود انه يعني
0: لا لا هو
5: يتكلمون انهم شر الدواب عند الله، يعني انهم
0: هؤلاء شر، هذا شر الدواب عند الله، لان الدابة ربما تنقاد لصاحبها وربما عادوا بعض بإشاراتها وحركاتها تعلم صاحبها بما تريد، أما هؤلاء لم ينتفعوا لا بأسماعهم ولا بأبصارهم ولا بألسنتهم.
5: عشبهم بالصم اللي ما يتكلمون.
0: كأنهم في حكم الصم البكم
5: الذي ما يتكلم.
0: نعم.
5: شكرا جزيلا.
1: يا أهلا وسهلا. شكرا جزيلا أختي الكريمة. نعم. القرآن له لفتات عظيمة جدا
0: سبحان الله، يعني هذا الجانب. الذي يسمع الحق ولا ينقاد له.
1: نعم.
0: كما

0: طلع سمعه
1: عطل. ثم طبعا الاستطاعة كما جاءت في الآية الكريمة. نعم. لكن هنا كيف نفهم حدود هذه الاستطاعة؟
0: الاستطاعة طبعا تختلف باختلاف الزمان. كانوا في قديم الزمان يقولون الاستطاعة الزاد والراحلة.
1: نعم.
0: الزاد وليش؟
1: والراحلة.
0: والراحلة لابد راحلة تليق بك هذا بمقامك. نعم. ما تركب فوق حمار يعني.
1: نعم.
0: وأنت إنسان يعني حاكم ولا سلطان. الراحلة والزاد زادك في ذهابك وإيابك.
1: نعم.
0: زاد نفقتك، ماءك، أكلك، شربك، أول ما شيء مطاعم في الصحاري والبراري.
1: نعم.
0: تخيل يا أبا أحمد 6 أشهر على الإبل لابد يكون معك الزاد والمزناد.
1: نعم.
0: معك المزناد، معك سلاحك بدافع الوحوش.
1: نعم.
0: في الطريق، وعندك أيضا أكلك وشربك، وكذلك النفقة حق أولادك. ما تروح إلا بعد ما تضع النفقة، ممكن ما ترجع عند الفقهاء. ولهذا قالوا إذا لم يضع لها نفقة وتضررت بذلك جاز لها طلب الفسخ. ذاك راح الحج لكن هي تضررت، تقول للقاضي افسخني منه لأنه ضيع حقي هذا. شوف الفقهاء لهم كلام في ذاك.
1: نعم.
0: الوقت. فتختلف الاستطاعة. الآن الاستطاعة ممكن تكون بالطيارة، ممكن يكون بالمشي إذا كان قريبا من مكة، لكن الاستطاعة يجمعها المركوب الذي تسافر به والنفقة التي لا تحتاج معها إلى أن تسأل غيرك.
1: نعم.
0: يكون معك أكلك، يعني مصاريفك على ما يقولون عندنا.
1: نعم.
0: في تنقلاتك، في مواصلاتك، هذه هي الاستطاعة باختصار.
1: نعم.
0: أما عند المتقدمين فالزاد والراحلة.
1: نعم.
0: لابد يكون عنده الماء، عنده الأكل، عنده الشرب، عنده نفقة في تنقلاته في المناسك. واختلف الزمان سبحان الله.
1: طيب أحيانا يكون شخص عنده الاستطاعة المالية لكن لا توجد عنده الاستطاعة البدنية.
0: هذا المعظوم. هذا المعظوب، هذا ينيب غيره، يوكل هذا.
1: نعم.
0: عند العلم المعظوب الذي انقطع عن الحركة.
1: نعم.
0: لأن الاستطاعة 4 أقسام.
1: نعم.
0: من هو مستطيع بماله وبدنه.
1: نعم.
0: ومن هو مستطيع ببدنه دون ماله إذا كان قريبا من مكة.
1: نعم.
0: ومن هو مستطيع بماله دون بدنه كالمعظوب هذا الذي انقطع عن الحركة. والصنف الرابع الذي ليس مستطيعا لا بماله ولا ببدنه، هذا لا يجب عليه الحج. أما من هو عنده قدرة مالية لكن عنده زمانه مثلا ما يستطيع يتحرك، هذا يوكل إنسان قد حج عن نفسه.
1: نعم.
0: هذا هو خلاصة الأمر في هذه المسألة.
1: نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا.
0: إياك الله يبارك.
1: لو تحدثتم شيخ صالح في مسألة المواقيت، الله عز وجل شرع لنا مواقيت.
0: نعم.
1: زمانية ومكانية للحج والعمرة.
0: المواقيت الزمانية عند الفقهاء هي شوال وذو القعدة واختلف في ذي الحجة، هل هي 9 من ذي الحجة أو 10 من ذي الحجة كما يقول الإمام أحمد لقوله عز وجل فمن فرض فيهن الحج، واضح؟ فيوم
1: نعم.
0: النحر هذا يدخل في أيام الحج، أو أن أشهر الحج هي شوال ذو القعدة وذو الحجة كاملة كما هو مذهب مالك.
1: نعم.
0: القول الثالث هذا هو الراجح، أن
1: نعم.
0: أشهر الحج التي تحصل فيها أعمال الحج هذه 3، شوال وذو القعدة وذو الحجة.
1: نعم.
0: أما المواقيت المكانية فقد حددها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس، حدد ذي الحليفة أبيار علي لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن المنازل لأهل نجد، ويلملم يقال لها السعدية لأهل اليمن.
1: نعم.
0: وذات عرق لأهل العراق، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن.
1: نعم.
0: ممن أراد الحج والعمرة. فلا يجوز للآفاقي الذي يأتي من خارج المواقيت أن يمر على هذه المواقيت بدون إحرام إذا قصد حجا وعمرة، يجب
1: نعم.
0: عليه أن يحرم من هذه المواقيت.
1: نعم.
0: إنما اختلف العلماء إذا كان سيمر على ميقاتين يحرم من الأول أو من الثاني. الجمهور على أنه يحرم من الأول، والصحيح أنه له أن يحرم من الثاني.
1: نعم.
0: يعني أنا بمر مثلا من يلملم وسأتحرك إلى المدينة، هل أحرم من ميقات اليمن أو أذهب وأحرم من ميقات
1: أهل
0: المدينة؟
1: نعم.
0: لك أن تحرم من ميقات أهل
1: نعم.
0: المدينة، لأن بعض الناس يذهب على طول إلى
1: المدينة.
0: إلى المدينة، فهنا يحرم من المدينة إن شاء الله تعالى ولا حرج عليه.
1: نعم.
0: ما شاء الله.
1: بالنسبة للإحرام،
0: إيه نعم.
1: هناك إحرام للرجل وإحرام للمرأة.
0: أيوة.
1: هناك بالنسبة نعم. لللباس. نعم.
0: اللباس طبعا الرجل يمنع منه أن يلبس عند العلماء القميص
1: نعم.
0: والعمامة والبرنس هذا اللباس هذا اللي يشبه لبس المغاربة.
1: نعم.
0: القميص وفي حاجة كذا كما الكوفية يعني متصلة به تغطي بها الرأس.
1: نعم.
0: هذا النوع من الثياب منهي المحرم. ويقول بعض الفقهاء يحرم عليه لبس المحيط الذي ما كان على تفصيل الأعضاء، وبعضهم يقول المخيط. فهنا يأتي تردد عند بعض العام، يقول كل ما فيه خيط لا يجوز للمحرم أن يلبسه. وأنت تلبس الرداء والإزار هذا الأبيض فيه خيوط أيضا.
1: نعم.
0: واضح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس العمامة ولا يلبس القميص ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، لكن المرأة لها أن تلبس لكن لا تنتخب. ولهذا قيل إحرام المرأة في وجهها وفي كفيها، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. القفازين هذه لا تلبسها.
1: نعم.
0: وإنما لو مر الرجال مثلا تقوم تغطيها هكذا.
1: نعم.
0: تغطيها بالإسدال، وكذلك الوجه تغطي وجهها بالإسدال لكن لا تنتقب، تظهر عينيها. النقاب هذا الموجود هذا يحرم على المحرمة أن تفعله. هذا باختصار من نعم. حيث اللباس عند الفقهاء في باب محظورات الإحرام.
1: إذن نختم شيخنا الفاضل الشيخ صالح بالأركان الحج. ما هي أركان الحج؟
0: أركان الحج عند الفقهاء نية الإحرام.
1: نعم.
0: واحد، مش لبس الإحرام، نية الإحرام، نية الدخول في النسك.
1: نعم.
0: الركن الثاني الوقوف بعرفة. الثالث الطواف. الرابع السعي. الخامس الحلق.
1: نعم.
0: الحلق طبعا اختلف العلماء، بعضهم يراه ركنا وبعضهم يراه واجبا. هذه أركان الحج عند الفقهاء. أيهما أعظم، هل الطواف أم الوقوف بعرفة؟ الرمل يرى أن أعظم الأركان هذه الطواف، طواف الإفاضة.
1: نعم.
0: وذهب ابن حجر إلى أن أعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة.
1: نعم.
0: الحج عرفة. نعم.
1: نعم. إذن جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ صالح ابن عمر الشرفي، إمام وخطيب مسجد جامع عمر بالمكلا، جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، بارك الله فيكم وفي علمكم إن شاء الله.
0: وفيك بارك أخي الحبيب أبو أحمد، الله يبارك فيك.
1: آمين آمين. كما أشكركم أعزائي المستمعين على التواصل والمتابعة، ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، حتى ذلكم الموعد. هذه تحياتي عماد بن هامل، تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج أسامة جابر، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام.
2: الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا

وسخط للحب دنياه الجميلة سبحت نفسي لأنوارك في شدو الطيور ونهلت السحر والإيمان من عطر الزهور سبحت نفسي لأنوارك في شدو الطيور وانا

11 صباحا الساعة الآن في المكلة صوت حضرموت، نحييكم ونقدم لحضرتكم عرض أنباء الصباح. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس الفريق محمود الصبيحي سفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فاجن، وتطرق اللقاء إلى علاقات التعاون الثنائية والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الوطنية ومسار الإصلاحات الشاملة. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي بمكتبه بالمكلا مع قيادة الشرطة العسكرية في المنطقة العسكرية الثانية جهود تعزيز قدرات القوى ورفع مستوى الجاهزية لتنفيذ المهام الموكلة إليها ومساندة الأجهزة الأمنية في ترسيخ الأمن والاستقرار. خلال اللقاء ناقش المحافظ الخنبشي مع قائد لواء الشرطة العسكري بالمنطقة العسكرية الثانية العميد مراد بخلة مستوى الانضباط العسكري وآلية تطوير الأداء وتعزيز التنسيق المشترك بين وحدات الشرطة العسكرية وبقية التشكيلات العسكرية والأمنية بما يسهم في حفظ النظام وحماية المؤسسات العسكرية والأمنية. وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا باستئناف العمل في مشروع ربط كهرباء مديرية دوعن بمحطة الكهرباء الغازية بدرة عقب توقف المشروع وتعثره منذ عام 2018. جاء ذلك خلال اللقاء جمعه بمدير عام مديرية دوعن عبد الله بقيبل بحضور وكيل حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني، حيث جرى مناقشة أوضاع قطاع الكهرباء بالمديرية واستعراض أبرز الإشكاليات والمعوقات التي أدت إلى توقف المشروع خلال السنوات الماضية. وأكد اللقاء على أهمية استكمال المشروع لما يمثله من خطوة استراتيجية لتحسين خدمة الكهرباء بمديرية دوعن وتقليل الاعتماد على الطاقة المشترى وما يترتب عليها من أعباء مالية، إلى جانب الإسهام في تحقيق استقرار التيار الكهربائي ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين. أيضا ترأس عضو مجلس القيادة محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي بمدينة المكلا لقاء مشترك خصص لاستعراض مسوده مشروع تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات الحضرمية بحضور وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني وأعضاء مجلسي النواب والشورى ومديري عموم المديريات وقيادات وممثلي الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية، إلى جانب ممثلين على المرأة والشباب. وفي مستهل اللقاء أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي المحافظ الخنبشي أن انعقاد هذه اللقاءات انطلاقا من المسؤولية الوطنية والتاريخية تجاه حضرموت وإيمانا بأهمية توحيد الصف الحضرمي سياسيا ومجتمعيا ومدنيا، وبما يسهم في بلورة رؤية حضرمية جامعة تعبر عن تطلعات أبناء حضرموت وتعزز مسارات الأمن والاستقرار والتنمية والحكم الرشيد. بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف في العاصمة المؤقتة عدن مع السفير الليبي لدى اليمن إدريس أبو بكر مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في قطاع الكهرباء والطاقة، وأشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين البلدين وأهمية توسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الأخوية بين اليمن وليبيا. عقد وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني بمدينة المكلا لقاء مشترك للوقوف على أسباب شحة توفير مادة الغاز المنزلي ومناقشة أبرز الإشكالات المتعلقة بالكميات الواصلة وآلية توزيعها، إضافة لاستعراض السبل العملية للتعامل مع الأزمات الطارئة في مادة الغاز بما يضمن استقرار الإمدادات وتخفيف المعاناة على المواطنين. جاء ذلك خلال لقائه رئيس غرفة العمليات المشتركة للغاز بالجمهورية الأستاذ فهد علي منصر ومستشاره الأستاذ فتحي باصبح وبحضور المدير العام لمكتب الشركة اليمنية للغاز بمحافظة حضرموت عز الدين الكسادي. برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي، شارك وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني في حفل التابين الذي نظمته جماعة حضرموت لإحياء ذكرى فيقيدي العلم والوطن الأستاذ الدكتور أحمد عمر بامشموس والرئيس الأسبق للجامعة والأستاذ الدكتور عبد الرحمن محمد بامطرف الرئيس السابق للجامعة، وذلك بحضور رسمي وأكاديمي واسع.
جرى في مدينة سيوان توقيع مذكرة تفاهم وشراكة إعلامية بين مكتب وكالة الأنباء اليمنية سبع بوادي وصحراء حضرموت ومركز إمداد حضرموت للبحث والدراسات الاستراتيجية في إطار تعزيز التكامل بين مراكز الفكر والمؤسسات الإعلامية بما يسهم في خدمة المجتمع ودعم التنمية المعرفية والإعلامية. من المكلة صوت حضرموت، قرأت على حضراتكم عرض أنباء 11 صباحا. هذه المكلة صوت حضرموت.

هذه المكلة صوت حضرموت تمهيدا لنقل شعائر أذان وخطبتي وصلاة الجمعة من مسجد جامع عمر بمدينة المكلة. نصت الآن إلى تلاوة عطيرة من آية الذكر الحكيم بصوت المقرأ الشيخ محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورة الكهف.

يهده فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا

فمنها الجنة ومغفرة الذنوب والعتق من النيران، وبضاعتها الاخلاص والعمل الصالح. هذه محطة ايمانية وتجارة رابحة مع الله عز وجل. ان الواجب على المسلم ان يستشعر حقيقة هذه الفريضة العظيمة، فهي نوع تجارة عظيمة مع الله عز وجل. كيف لا وقد وعد صاحبها بميلاد جديد؟ فقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. ميلاد جديد لمن حج بيت الله، لمن حج بيت الله الحرام باخلاص وصدق وتقوى. حج مبرور وسعي مشكور. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة الذي خرجه البخاري: والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. الحج المبرور الذي ليس فيه اثم وليس فيه عدوان وليس فيه مخالفة لدين الله عز وجل. الحج المبرور هو الحج المقبول عند الله عز وجل، الذي أتي بأحكامه وفرائضه وأركانه وآدابه. قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير الحج المبرور: أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. يرجع زاهدا من هذه الدنيا، لأن الدنيا إلى أمد، وأما الآخرة فهي إلى أبد. الدنيا متاع الغرور يا عباد الله، مال من لا مال له ولا يجمع من لا عقل له. الدنيا التي ألهت كثيرا من الناس في هذه الأيام عن فرائض الله وحقوق الله عز وجل. الحج يعرفك بحقوق الله عز وجل وواجباته عليه، وأن واجباته ليست مقتصرة على بلدك أو على قريتك أو على مدينتك، وإنما يتعدى واجبه إلى خارج الحدود الجغرافية. الناس يذهبون إلى مكة المكرمة ملبين لنداء الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ما هي القوة التي تستطيع أن تجمع هذه الخليقة من كل مكان في زمان واحد، بلباس واحد، بشعار واحد، بوقوف واحد؟ لا تستطيع أي قوة بشرية أن تجمع هذه الخليقة طواعية، لا يجمعها إلا العزيز القدير سبحانه وتعالى. الحج إحياء لملة الخليلين إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم القائل: لتأخذوا عني مناسككم. فقد بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المناسك والأعمال والأقوال، بين ذلك بيانا شافيا كافيا، عرف المسلم بما يجب وما يستحب في حقه، وعرفه بما يحرم عليه في أثناء حجه ونسكه. الحج ما
مدرسة اخلاقية، الحج آداب، الحج احسان، الحج له بر من اطعام الطعام ومن إلانة الكلام، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هنالك رفث وكلام في الجماع وكلام في النسوان او نظر محرم الى النساء، ما هنالك جماع في الحج قبل التحلل الاكبر. يلتزم المسلم اوامر الله واوامر رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، فلا رفث ولا فسوق، لا تفعل الكبائر القولية ولا الفعلية ولا القلبية، ولا جدال في الحج، ما هنالك جدال بالباطل، ما هنالك مراء، ما هنالك خصومات كما يفعل ذلك بعض من ضعف ايمانه وقل دينه. ليس من الناس من شره واذيته حتى في حجه حتى في عمرته، ليس بهين ولا لين مع رفقائه ومع اخوانه. الحج آداب وأخلاق، الحج يا عباد الله توحيد لله عز وجل في الأقوال وفي الأفعال، انظر إلى رسول الله كما قال جابر رضي الله عنه: أهل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالتوحيد، لبى بالتوحيد. التوحيد هو المقصد الأعلى والأسنى في فريضة الحج، وقد تجلى ذلك في تلبيته صلوات الله وسلامه عليه، كما روى ذلك ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام فيما خرجه البخاري، ان النبي عليه الصلاة والسلام لبى وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تجلى التوحيد في طوافه وفي سعيه وفي دعائه وفي وقفاته، عندما وقف على الصفا وعلى المروة كبر ووحد وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يتكلم بكل ما فيه تعظيم لله عز وجل، عظم الله جل وعلا في وقفته الثالثة في يوم عرفة، فقال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ووقف الوقفة الرابعة في مشعر مزدلفة بعد أن صلى الفجر، فاستقبل القبلة ووحد الله وكبره حتى أسفر الجو، ثم دفع إلى منى قبل طلوع الشمس صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كان هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووقف وقفتين عند الجمرة الصغرى في أيام التشريق وعند الجمرة الوسطى، فوقف طويلا نحوا من سورة البقرة يدعو الله جل وعلا ويتضرع إليه سبحانه وتعالى، وحقق التوحيد في ركعتي الطواف بعد أن طاف بالبيت، صلى ركعتين، قرأ في الركعة الأولى بسورة قل يا أيها الكافرون التي تضمنت التوحيد الطلبي الإرادي الذي يطلب من العبد فعله، ثم قرأ في الركعة الثانية سورة الإخلاص التي تضمنت التوحيد العلمي الخبري الذي يجب اعتقاده في حق الله عز وجل. ولهذا قال أنس كما روى ذلك ابن ماجه،
قال ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما اهل قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، حج لله عز وجل، الحج فيه تعظيم لشعائر الله عز وجل. عندما تقف في المواقف العظيمة، تقف في مزدلفة او في عرفات او تطوف او تسعى او تقلد الهدي او تعلن التكبير لله عز وجل، عليك ان تعظم شعائر الله ومعالم دينه، لان الله عز وجل قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هذا دليل على تقوى القلوب حين يظل الرجل خافتا معظما كما كان نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الحج يا عباد الله في تعظيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فلا بدع ولا خزعبلات ولا محدثات في دين الله عز وجل. وان تعجب فعجب ما تراه من كثير من الحجاج الذين اتوا معهم باوراق او بقصاصات او بدفاتر او بكتب ملئت بالالفاظ البدعية او الشركية او الغير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فعلى المسلم ان يعظم شعائر الله وان يعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انظروا الى الفاروق عمر حين قبل الحجر الاسود، قال اني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم التزمه وقال اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان بك حفيا، كان بك حفيا. احتفى به عمر واحتضن الحجر الاسود لما رأى من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم القائل ان الحجر الاسود ياتي يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق بها يشهد لكل من قبله بحق، يشهد لك هذا الحجر الاسود الذي قبلته بحق. نعم يا عباد الله. وكذلك ابنه ابن عمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر حتى يسيل الدم من على وجهه رضي الله تعالى عنه وارضاه، لكي يظهر بهذه المنزلة، مع ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعمر انك رجل قوي فلا تزاحم احدا عند الحجر، فان خلى لك الحجر فاستلمه والا فدعه، هكذا اوصى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكذلك ابن عمر عندما رأى رجلا يريد ان يذبح ناقة باركة قال اجعلها قائمة وانحرها سنة نبيك صلوات الله وسلامه عليه. الحج يا عباد الله اخوة اسلامية ورابطة ايمانية، ما احوج المسلمين في هذه الايام ان يجعلوا من موسم حج بيت الله الحرام نقطة تحول الى المسار الصحيح، فيقوم العثار ويصحح المسار الذي انحرف فيه بعض المسلمين عن منهاج النبوة. وهؤلاء اعداء الله يتكالبون علينا ويضربون معاقلنا وبلداننا الاسلامية في افعال شنيعة وفظيعة يخالفون فيها كافة الاعراف الدينية والقانونية والدولية. اين مجلس الامن؟ اين حقوق الانسان؟ اين هذه الاسماء والشعارات من ضرب المملكة العربية السعودية، من ضرب دولة التوحيد، او ضرب دولة الامارات العربية الشقيقة، او دولة الكويت، او دولة البحرين، او دولة قطر؟
اين هذا العالم الغربي الذي يلتزم بقواعد الحرب فيما يدعي ويزعم؟ اليست هذه اعتداءات سافرة من قبل هذه الدولة الرافضية المجوسية الحاقدة التي تريد ان تصدر الثورة الخمينية الى داخل بلاد الجزيرة العربية؟ وهيهات هيهات لها، ان اهل السنة من اعلم الناس بمخططات اعداء الله عز وجل، فلن تمتلي عليهم هذه الالاعيب وهذه المسرحيات وهذه الافلام التي تعمل بين بعض الدول لجر هذه الدول العربية المسلمة الى مستنقع الفوضى والاضطراب. وقد كشف هذا المخطط بحمد الله عز وجل. فعلينا يا عباد الله ان نتوحد وان نكون كلمة واحدة اذا اردنا العزة واذا اردنا الرفعة. فان الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. لا تفرقنا احزاب ولا عصبيات ولا مناطقية ولا قبلية. ان امتكم، ان هذه الامة امة واحدة كما قال الله عز وجل، ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون وانا ربكم فارجعون. ارجع الى الله عز وجل ايها المسلم ودع الجاهلية الجهلاء التي تفرق ولا تجمع. وما كان من خلاف هنا او هناك فان اطاره في التحاور والتشاور لا في الاحتكام الى العنجهية او الفوضوية. ليست هذه الحلول. وما نكرهه في الجماعة خير مما نحبه في الفرقة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قال ما تكرهونه في الجماعة في امور ليست مرضية لاحدنا، لكننا نجتمع على مضض وعلى كراهية لبعض الامور، خير مما نحبه في حال الفرقة من الجاه والمصالح والاموال التي يعتقد الانسان انها لن تأتي له الا اذا كان بعيدا من اخوانه ومن جماعة المسلمين. لا يا عباد الله، الحج فيه ازالة للفوارق الطبقية. فلا فرق بين عربي ولا عجمي الا بتقوى الله عز وجل. انظروا الى هذه الملايين التي تأتي من كل فج عميق، العربي والعجمي والابيض والاسود والحاكم والمحكوم والوزير والموزور، كل هذه الخليقة جمعها رب العالمين سبحانه وتعالى مذكر لنا بيوم الجمع الاكبر، بيوم التغابن، بيوم الحشر، حين يحشر الناس حفاة عراة كما بدأنا اول خلق نعيده. هذا مشهد مصغر من يوم القيامة، يوم يجمع الله الاولين والاخرين على صعيد واحد. الناس تندهش عندما ترى تلك المواقف وتلك المشاهد في صعيد عرفات، فكيف بيوم القيامة؟ كيف بيوم القيامة يا عباد الله عندما يجمع الله الخلائق كلها، الاولين والاخرين، الرجال والنساء، حفاة عراة نكشف السوءات؟ حتى قالت عائشة الرجال والنساء يا رسول الله ينظر بعضهم الى بعض. قال يا عائشة الامر اشد من ذلك، الامر اشد من ذلك، ان ينظر الرجل الى عورة الرجل او ينظر الرجل الى عورة المرأة. يوم القيامة يوم الخزي والندامة، يوم الارق ويوم القلق، يوم التلاق، يوم التغابن، يوم الصاخة والقارعة والواقعة، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة لو علمت بهوله لفر
فرغت من اهل ومن اوطان يوم تشققت السماء بهوله وتشيب منه مفارق الولدان يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم سليم من الشرك سليم من الكفر سليم من النفاق سليم من الكبائر سليم من الضغائن سليم من البدع والخزعبلات هذا القلب السليم هو القلب الناجي يوم القيامة يوم التنادي قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، إن الحج من أعظم وأفضل أنواع الجهاد، فقد سألت عائشة الرضا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أفضل الجهاد، قال: أفضل الجهاد حج مبرور، حج برا فيه صاحبه لربه عز وجل، حج اتقى فيه الحاج ربه تبارك وتعالى، تدود فيه من الأعمال الصالحة من طواف وسعي ورمي وذبح، لأن الحج يجمع أمهات العبادات من طواف وصلاة وسعي وذبح ورمي ووقوف لله تبارك وتعالى. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، سبحان الله، الصلاة الواحدة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي المسجد النبوي بألف صلاة، فهذه غنيمة يا عباد الله. فعلى الحاج أن يلتزم ببعض الآداب الإسلامية في أثناء حجه أو عمرته، ومن هذه الآداب أن يتقي الله عز وجل في حال تلبسه بالنسك، فإن الله عز وجل يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فيريد منك رب العزة جل وعلا أن تحقق التقوى في كلامك، في أفعالك، في مالك الذي تحج به. فإذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، فلا بد أن يكون مأكلك ومشربك ونفقتك من حلال يا عباد الله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكذلك من الوصايا للحجاج أن يلتزموا المواقف والأزمنة المحددة في أثناء النسك، فلا فوضى ولا عشوائية كما نلاحظه في هذه الأيام. من يسعى سعيا خاطئا ومن يطوف طوافا خاطئا، فلا بد أن تقرأ كتابا علميا يتضمن أحكام الحج والعمرة، ككتاب العلامة شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في مختصره، وكذلك كتاب العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. هذان الكتابان المختصران من أجمل الكتب التي تناولت أحكام الحج والعمرة بأسلوب سهل وسلس، وكذلك التزم المؤلفان الآداب السنية الثابتة عن خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك ترافق رفقة صالحة من أهل العلم ومن أهل الفقه، احرص على ذلك، احرص أن يكون معك من أهل الخير ومن أهل الصلاح في حجك أو عمرتك، حتى يبصروك ببعض المعالم في أثناء التنقلات بين عرفة ومزدلفة ومنى، فربما وقفت في خارج حدود عرفات فبطل حجك. أيها المسلم اسأل، خصوصا في وقفة عرفة، اسأل عن معالم حدود عرفة حتى لا تقف خارج حدود عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال:
وقفتها هنا وعرفت كلها موقف لا تقف في حدود المزدلفة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ارتفعوا عن بطن عرنة، ارتفع عن الوادي وادخل الى داخل عرفات حيث الصخرات التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وبعض الناس للاسف يقتدي ببعض الجهال الذين يذهبون يمينا وشمالا بسبب جهالتهم وجهلهم بالاحكام الشرعية. ان ذلك يا عباد الله نصحا لاخواننا الحجاج والمعتمرين، سلمهم الله جل وعلا وحفظهم في ذهابهم وفي ايابهم وتقبل منهم نسكهم، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلوا وسلموا على من امرتم بالصلاة والسلام عليه بقوله تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الكرام الأئمة الأعلام ساداتنا ذوي المقام العلي والقدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة والمتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم اجعل غدنا أفضل من يومنا ويومنا أفضل من أمسنا، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وغيره ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا من المسلمين إلا شفيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، ولا عقيما إلا رزقته الذرية الصالحة يا رب العالمين. ولا حاجة من حواج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا عليها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان، اللهم أمتنا على الإسلام يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين يا كريم يا رحيم. اللهم آمنا في أنفسنا، اللهم آمنا في أهلنا، اللهم آمنا في بلادنا يا رب العالمين. اللهم وفق لجميع أمة المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت

الصلاة استووا إن تسيئات الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن

سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. حمدك الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمدا.
2: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: هذه المكلا صوت حضرموت أخوة الإيمان، كنا وإياكم في إذاعة خارجية نقلنا من خلالها شعائر أذان وخطبتي وصلاة الجمعة من مسجد جامع عمر بمدينة المكلا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه المكلا صوت حضرموت في 1:15 سنقدم لحضرتكم الحلقة 19 من المسلسل اليومي خميس وجمعة. الآن مع خالد الحلاق في يا إمام الرسل.

وفي سائق الدراجة النارية التنقل بين السيارات بتهور ليس مهارة بل انتحار. البس خوذتك، التزم بخطك لتبقى بأمان. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، الحصبة مرض خطير وشديد العدوى وسريع الانتشار، فإذا أصبتم أنتم أو أحد أفراد أسرتكم أو أحد أطفالكم بأعراض المرض وهي الحمى، السعال الجاف، التهاب الحلق، التهاب العينين، الطفح الجلدي، فما عليكم إلا التوجه إلى أقرب مرفق صحي لأخذ الجرعات الخاصة بالوقاية من المرض. صحتكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل.
1: فؤاد المهندس وشويكار في

0: خميس وجمعة، تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب.
1: طعمة طعمة.
2: أهلا أهلا يا أستاذ ربيع.
1: أنا عايزك في موضوع مهم جدا.
2: وأنا كمان كنت عايزك في موضوع مهم جدا.
1: إيه خير يا طعمة؟
2: أبدا، كنت عايز أقولك إني خلاص هتجوز الأسبوع الجاي، لا أكثر لا أقل.
1: إيه هتتجوزي؟
2: أيوة. غريبة يعني؟
1: لا لا طبعا، لا لا لا لا مش غريبة ولا حاجة، شيء طبيعي جدا انك تتجوزي ويبقى لك بيت واولاد وكل حاجة، يعني فعلا ده اللي لازم يحصل.
2: مالك يا استاذ ربيع؟
1: لا مفيش حاجة، ماليش ولا حاجة.
2: بس شكلك زي ما تكون متضايق.
1: انا؟ لا ابدا بالعكس، انا مبسوط اوي انك قلت لي كده.
2: صحيح النبي؟
1: طبعا، ولا تكوني صحيح مصدقة الكلام اللي بيقولوه هنا؟
2: كلام ايه؟
1: السيرك يعني، انه يعني بنحب بعض وجايز نتجوز. اوعي تصدقي حكي فوية دي لسانها زايد حتة ودايما تقول كلام فارغ كده.
2: لا، هو لما حد يقول على حد انه هيتجوز يبقى كلام فارغ؟
1: طبعا، واحدة زيك تتجوز واحد زي ليه؟ بمناسبة ايه؟ لا انا شاب ولا غني ولا ناجح، انا حتة بلياكس ولا راح ولا جه، مراته ماتت وسابت له ابن صغير مش عارف يعيش معاه في بيت واحد، يعني ما فيهاش اي ميزة ممكن تخلي واحدة زيك تفكر انها تتجوزني. عن اذنك
2: استنى
1: بس علشان الحق البس، اصل لسه هحدث هدومي واعمل مكياج.
2: طب استنى بس، انت مش كنت عايز تقولي حاجة؟
1: انا؟ فعلا، بس نسيت.
2: طب ولما هتفتكر هتقولي؟
1: ضروري ضروري طبعا. و يعني كنت عايز اعرف مين العريس سعيد الحظ ده.
2: ضروري ضروري هعرفك بيه.
1: لازم، على الاقل اقولك مبروك. عن اذنك.
2: ايه عملت ايه يا تعب؟ قلتله وشكله كده زي ما يكون اتضايق. مش قلتلك انه بيحبك؟ خليكي ماشيه في حكايه انك مخطوبه دي، ومية المية بعد كام يوم مش هيطيق السكان وهيبوحلك باللي في قلبه كله. بس انت عارف ده طلب مني ايه؟
3: ايه
2: طلب مني؟ اني اشوف العريس.
3: وماله؟
2: وماله ده ايه؟ انت صدقتي اني اتخطبت في صحيح؟
3: لا طبعا،
2: بس انا قصدي اقولك ان احنا نشوف له خطيب كده وكده، نأجر واحد يعني.
3: لزوم الشطشطه يا عشان يغير يعني.
2: طب وده هنجيبه منين؟
3: ولاد الحلال كتير.
2: يعني هنوصل للنتيجه؟
3: ايه مستعجله على الجواز ولا ايه؟
2: لا صدقيني مش علشاني، انما عشان خاطر طارق بس، لا اكثر لا اقل.
4: مالك يا طارق؟ ما بتذاكرش ليه؟
5: ابدا يا ست، بذاكر اهو.
4: عارف يا طارق، عارف انا دايما بقولك لازم تذاكر ليه؟
5: ليه؟
4: عشان خايفة عليك، مش عايزاك تبقى زي بابا.
5: وبابا ماله؟ بابا احسن واحد في الدنيا.
4: طارق انت كبرت ولازم تعرف كل حاجة.
5: بابا بطل، بابا اكبر بطل في السيرك.
4: ده كان زمان يا طارق، لكن بعد ما حصلت له الحادثة خلاص ما بقاش نافع.
5: ما تقوليش كده، ما تقوليش كده عن بابا.
4: لكن لو كان ذاكر، لو كان معاه شهادات، ما كانش بقى كده.
5: اسكتي من فضلك، اسكتي.
4: كل حاجة بتروح يا طارق، الفلوس والشهرة والبنك، لكن التعليم بس هو اللي بيفضل. لازم تذاكر يا ابني، مش عايزك تبقى زيه.
5: لا لا
4: انا خايفة عليك مني يا طارق، مش لازم تروح له ابدا. لو قعدت معايا هنا هتكبر وتبقى راجل محترم، مش بلياتشو.
5: بابايا مش بلياتشو، بابايا بطل. سمعت؟ بابايا بطل بطل.
6: ايه الكلام اللي بتقوله ده يا ربيع؟
1: بقى طعمة اتخطبت؟ ايوه يا سيدي.
6: مش معقول، بتتكلم جد؟
1: وايه اللي يخلينا اهزر في موضوع زي ده؟
6: طب واتخطبت لمين؟
1: ما قالتليش.
6: طب ما كنت تعرض عليها الجواز برضه.
1: دي تبقى رزالة بقى يا اخي. واحدة مخطوبة اخطبها تاني.
6: ايوه، مش جايز كانت تفضلك عنه؟
1: وجايز تقول عليا قليل الذوق.
6: يا خسارة.
1: لا يا سيدي يا سيدي، ولا خسارة ولا حاجة، هي فعلا لطيفة لكن مش مهم. ظريفة ايوة، انما ايه يعني؟ طارق بيحبها اي نعم، لكن زي بعض.
6: يا سلام، كل اللي بتقوله ده مش زي بعض.
1: هعمل ايه يعني؟ هعمل ايه يا عرفان؟ حلوي دراعها واقول لها سيبي خطيبك وتجوزيني؟
6: بس ازاي ده حصل؟ ازاي؟ ازاي يعني ايه؟
1: انا بشوفها كل خميس وجمعه وما جابت لي سيره ابدا عن حاجه زي دي. وانت يعني كنت ولي امرها علشان تديك خبر؟
6: ايوه بس دي اصلها حاجه ما تستخباش.
1: او استخبت وخلاص يا سيد.
6: لا انا لازم اعرف ايه الموضوع بالظبط. حكايه كده فيها ان شكلها كده مش مطمني.
1: بلاش فزلكه وحياه ابوك، لا تعرف ولا ما تعرفش. انا عارف حظي كويس، انكتب عليا اعيش وحيد مع ابني، وانا حامد ربنا وشاكر فضله على كده.

0: ده هي الحكايه كده.
1: لا اكثر لا اقل.
0: لا اكثر لا اقل، يعني عايزاه يغير يعني.
1: مش عشان حاجه، انما عشان طارق.
0: ايوه انا عارف انا عارف، اهو كله بثوابه يا طعمه.
1: مش كده برضو النبي؟
0: طب حس ان الحكايه كده بقى، فانت لازم تسبكي الموضوع عليه.
1: ازاي؟
0: انا بقول يعني متهيألي كده لازم يشوفك ولو مره واحده مع خطيبك ده يعني.
1: مو عشان كده فرحت لما جتني هنا في السيرك.
0: مش فاهم.
1: ايه رايك تبقى انت الخطيب المجهول؟
0: مين ده؟ انا؟
1: ايوه يا سيدي. فيها ايه؟
0: ها؟ مستحيل طبعا، ربيع صاحبي من سنين طويله، مستحيل اعمل معاه حاجه زي دي ابدا. ربيع انا علق منه الست اللي عايز يتجوزها؟ لا
1: يا اخي، هو بصحيح
0: او حتى مش بصحيح؟ لا انا ما اقدرش اعمل عامله زي دي ابدا
1: يا عرفان. ده تمثيل لا اكثر لا اقل.
0: ولو
1: عشان خاطر يتيم طارق
0: ابدا. انا صدقت بربيع لا يمكن اجرحها ولو جرح سطحي، مش ممكن ابدا. لا انا
1: على العموم متشكره، بس لو الفكره ما نجحتش تبقى انت المسؤول، وذنب المسكين طارق هيبقى في رقبتك انت بس كده، لا اكثر لا اقل. غزال.
2: يا نعم.
1: اخبار صاحبك ايه؟
2: صاحبي؟ صاحبي مين؟
1: ابو الحديد ده، ولا هو اسمه ايه؟
2: ابو الدهب.
1: اي
2: كويس. الله، لكن ليه بتسأل عليه؟
1: اصل يعني بقالك مده كده ما بتجيبش سيرته.
2: مش انت اللي نبهت عليا ما اقولش اسمه قدامك؟
1: يا شيخ مش للدرجه دي. مهما كان انت اخويا، وانا شايفه ان مصلحتك معاه ولازم اعرفه كويس.
2: عالي. طب ايه رايك بقى نعزمه هنا؟
1: لا مش هنا،
2: بلاش، نقعد في اي حته بره.
1: وليه بره؟ ما تجيبه في السيرك يتفرج.
2: مفيش معنى، اقول له
1: تبقوا تطلعوا لي ورا المسرح عشان اعرف ايه رايه في نمرتي.
2: سيدي يا سيدي، ده ايه الرضا السامي ده يا طعمه؟ تكونش بتدبري مقلب للراجل.
1: انا وايه اللي خليني اعمل كده يا ابني؟ كل ما في الموضوع مش عايزاه يتضايق بسببي، عشان شغلك معاه يمشي كويس بس كده، لا اكثر لا اقل.
3: يا سلام، ايه العظمه دي؟ احسنتي احسنتي يا طعم هانم، كنت هايله هايله قوي.
1: صحيح والنبي، عجبت حضرتك
2: جدا جدا. ما عندكيش فكره يا طعم ابو الدهب بيه كان سعيد بيك قد ايه، ده الجامد خالص.
3: ايه رايكم بقى بالمناسبه السعيده دي انا اعزمكم الليله على العشاء؟
2: خلاص بكل سرور.
1: لا لا معلش، انا تعبانه شويه.
3: الف سلامه ليك يا طعم هانم. تحب اجيب لي سعادتك دكتور؟
1: لا لا مش للدرجه دي.
2: اصل عربيه فكري بيه بره، ممكن اخد المفاتيح وراح اجيب لك اي دكتور حال.
1: لا مفيش حاجه، ده بس شويه تعب.
2: ايه مالك بتبص على حد؟
1: لا ابدا، ده انا بس بدور على فوقيه صاحبتي اللي هنا.
4: تعمل.
1: نعم نعم.
4: ربيع وصل يا تعمل، ربيع وصل.
1: طب اتفضلوا انتم مع السلامه.
2: مش لما عرف فكري بيه بربيع بالمره؟
3: انا سمعت عنه كتير ونفسي فعلا اتعرف بيه.
1: معلش يا فكري بيه، فرصه ثانيه، عن اذنكم دلوقتي عشان لازم اغير هدومي.
2: طب تعمل. انا عندي مشوار مع فكري بيه، هنروح بالعربيه وبحصلك على البيت.
1: طيب مع السلامه.
3: مساء الخير يا تعم.
1: اهلا اهلا يا استاذ ربيع.
3: مش غزال اخوك اللي ماشي هناك ده؟
1: ايوه هو.
3: وده مين اللي معاه؟
1: ده خطيبي.
3: هو ده؟
1: ايوه، كنت عايزاه يستنى اعرفك بيه لكن كان مستعجل قوي.
3: لا معلش، الفرص كتير جايه.
5: ايه ده؟
1: نعم.
5: انت واقف يا استاذ ربيع ولا ايه؟ بتجري تعمل مكيالك وتغير هدومك؟
3: حاضر يا استاذ، عن اذنك يا طعمة.
5: وانت يا ستة طعمة.
1: نعم.
5: واقفة سدنا السكة كده ليه؟ ما توسع لي الفيلة.
6: هنقدم الافيال دلوقتي يا استاذ رجائي.
5: اسم الله يا اخويا، يعني ملتزم قوي. قدم اللي اتقدمه وخلصنا، عايزين نروح لعيالنا.
1: ايه عملت ايه يا طعمة؟ قلت له لكن ما بانش عليه حاجة ابدا.
4: تلاقيه بيكتم، انما مش هيفضل يكتم على طول.
1: وهتشوفي. ها؟ يا ريت، مش علشاني، عشان طارق لا اكثر لا اقل.
2: اعمل ايه مش عارف.
1: مالك يا عرفان؟ انت ما نمتش لحد دلوقتي؟
2: لبيبه بفكر يا لبيبه، بفكر.
1: بتفكر في ايه؟
2: زعلان من نفسي قوي يا لبيبه، بس كان في ايدي اقدم خدمه للربيع، خدمه كبيره قوي، لكن ما رضيتش.
1: اخفى عليك، هو انت وربيع لكم غير بعض؟
2: اصلها حكايه هتضايقه قوي يا لبه.
1: اما امرك عجيب، ازاي تبقى خدمه وازاي هتضايقه؟
2: يعني ايه هتضايقه؟ شويه صغيره.
1: لكن بعد كده هتفيده؟
2: جدا.
1: تبقى لازم تعملها.
2: انت شايفه كده؟ خلاص على خيرة الله، بكره هقابله واتصرف معاه.
7: خير يا عرفان، عايز تقول ايه؟ بس ما تزعلش يا ربيع، انت عارف اني مش ممكن ازعل منك،
2: بس الحكايه دي يعني ممكن تضايقك شويه.
7: ايه طارق جراله حاجه
2: يا اخي؟ وانت دايما مطور كده على الولد،
7: مش ابني الوحيد يا اخي.
2: يا سيدي ربنا يخليكم لبعض، ابنك ما شاء الله بخير، واللي انا عاوز اقوله ملوش اي دعوه بطارق.
7: طب ما تتكلم
2: انت. انت عارف خطيب طعمه يبقى مين؟
7: انت تعرفه؟
2: طبعا. حد ما يعرفش نفسه؟
7: نفسه؟ انت خطيب طعمه؟
8: تركي يا دنيا دنيا تركي يا عبر
9: خميس وجمعة، تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: واحدة ظهرا الساعة الآن في المكلة صوت حضرموت، نحييكم ونقدم لحضراتكم موجز أنباء الواحدة ظهرا. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس الفريق محمود الصبيحي سفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فاجن، وتطرق اللقاء إلى علاقات التعاون الثنائية والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الوطنية. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي مع قيادة الشرطة العسكرية في المنطقة العسكرية الثانية جهود تعزيز قدرات القوة ورفع مستوى الجاهزية لتنفيذ المهام الموكلة إليها ومساندة الأجهزة الأمنية في ترسيخ الأمن والاستقرار. ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي باستئناف العمل في مشروع ربط كهرباء مديرية دوعة بمحطة الكهرباء الغازية بدرة عقب توقف المشروع وتعثره منذ عام 2018. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بمدير عام مديرية دوعة الأستاذ عبدالله مقيبل بحضور وكيل حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني، حيث جرى مناقشة أوضاع قطاع الكهرباء بالمديرية واستعراض أبرز الإشكاليات والمعوقات التي أدت إلى توقف المشروع خلال السنوات الماضية. بعث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف في العاصمة المؤقتة عدن مع السفير الليبي لدى اليمن إدريس أبو بكر مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في قطاع الكهرباء والطاقة، وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين البلدين وأهمية توسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الأخوية بين اليمن وليبيا. عقد وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني بمدينة المكلا لقاء مشترك للوقوف على أسباب شحة توفير مادة الغاز المنزلي ومناقشة أبرز الإشكالات المتعلقة بالكميات الواصلة وآلية توزيعها، إضافة إلى استعراض السبل العملية للتعامل مع الأزمات الطارئة في مادة الغاز بما يضمن استقرار الإمدادات وتخفيف المعاناة عن المواطنين. برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، شارك وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني في حفل التابين الذي نظمته جماعة حضرموت لإحياء ذكرى فقيدي العلم والوطن الأستاذ الدكتور أحمد عمر بامشموس الرئيس الأسبق للجامعة والأستاذ الدكتور عبد الرحمن محمد بمطرف الرئيس السابق للجامعة، وذلك بحضور رسمي وأكاديمي واسع. وأخيرا جرى بمدينة سيوون توقيع مذكرة تفاهم وشراكة عالمية بين مكتب وكالة الأنباء اليمنية سبب وادي وصحراء حضرموت ومركز مداد حضرموت للبحوث والدراسات الاستراتيجية في إطار تعزيز التكامل بين مراكز الفكر والمؤسسات الإعلامية بما يسهم في خدمة المجتمع ودعم التنمية المعرفية والإعلامية. من المكلة صوت حضرموت قرأت على حضرتكم موجز أنباء الواحد ظهرا. هذه المكلة صوت حضرموت.
1: بين بحر وجبل وتاريخ حافل بالوفاء وشواطئ ذهبية جميلة وبيوت مطلية بيضاء، هي المكلا عروس البحر وثغر حضرموت العطاء.

المكلا أميرة العشاق، برنامج تعده للإذاعة منى هادي، تقدمه مروى السفرة، يخرجه هندسة صوتية

حكايات من سجل تاريخ المكلا. أعزائي المستمعون، يحفل سجل تاريخ المكلا بالعديد من القصص والحكايات على مر التاريخ للتدلل على نمط الحياة في العصور الماضية، ويعكس ملامح المدينة وما يعتمل فيها من أحداث وأنشطة وغيرها. وفي هذه الفقرة سنتعرف على حكاية الهاشمية. وتقع الهاشمية في قلب مدينة المكلا القديمة، وهي ساحة تقليدية زينت بجابيات لمياه السيول، وهي مزخرفة بنقشات البناء التقليدي وطابع بيوت المكلا القديمة. وكان يطلق عليها مدارة اليمن لما شهدته في الزمن من ألعاب شعبية لمدارة الشبواني لما شهدته في الزمن من ألعاب شعبية لمدارة الشبواني الشهيرة التي دارت في حي الحارة، والتي يتبارى فيها أشهر الشعراء، والتي شهدت مساجلات عديدة بين الشعراء الأوائل مثل الشاعر سعيد فرج بحريز وسالم صير، الشاعر بكير والحباني وبوس راجين وناجي بن علي الحاج وآخرين. وكانت الهاشمية معلم جذب لأنظار الزائرين للمكلا. وقد ورد في كتاب الباحث البريطاني سير جنت الذي زار المكلا في عام 1947 ميلادي أن الهاشمية في المكلا أشبه في نقوشها وزخارفها بميدان بيكاديلي في لندن، من حيث التصميم والتشابه في الأدوار الاجتماعية التي يؤديها هاتين الساحتين في ذلك الزمن. ويقدر عمر الساحة المعروفة بالهاشمية بنحو أكثر من قرن من الزمن. وهدمت جابية الهاشمية عدة مرات إلى أن استقرت أخيرا بمجسم يعبر عن جزء من تاريخ المدينة، وهو عبارة عن دلة القهوة التي اشتهرت بها المكلا وكل مناطق حضرموت. موت

من أبرز معالم المكلا بسطة الخامر. تعتبر بسطة الخامر جزء من المكلا وتاريخها ومعالمها، وقد تم تأسيس هذه البسطة عام 1938 ميلادي، ومؤسسها هو محمد سالم الخامر، وهي من أشهر وأقدم البساط في المكلا، وموقعها أمام مسجد عمر. وشهدت هذه البسطة العديد من الأحداث على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث شهدت سقوط دول وحكام والكثير من التحولات، إلا أنها ظلت صامدة لتكون شاهدا على التاريخ ودورته. وأمام هذه البسطة مر العديد من المواكب السلطانية والسيارات والعسكر والزوامد، ومن أمامها أيضا خرجت المظاهرات ضد الاحتلال البريطاني من أجل الاستقلال. وأكثر ما يميز هذه البسطة أنها كانت تقوم بدور اجتماعي كبير ودور إنساني في التواصل. فعند بسطة الخامر كانت الرسائل والهدايا والأنباء الشعبية، فهذا شخص له أمانة في بسطة الخامر، وآخر له هدية، وآخر له موعد عند بسطة الخامر، وهكذا أصبحت بسطة الخامر ملء السمع والبسط ببيع التامبول والتمباك الغالي والدخان.

وصورة اليوم التقطها الرحال الألماني هانز هولي غيتز، حيث وصف المكلا بالمدينة البيضاء التي تأسر القلوب، وسماها الرحال الألماني بالمدينة البيضاء، وذلك لأن بيوتها كانت تطلى باللون الأبيض، أي بالنورة وبالفصحى الجير الأبيض. والمكلا تطل على بحر العرب، والذي ساعد في صلتها بالعالم الخارجي ومكنها من الاتصال بالعالم، مما أدى إلى ارتباطها بعلاقات تجارية وتاريخية مع الحضارة الهندية وحضارات كثيرة من دول آسيا.

0: وسنتعرف في هذه الحلقة على منطقة من مناطق المكلا وهي منطقة خلف. وخلف هي المنطقة التي تقع خلف المكلا القديمة، وهذا هو سبب تسميتها، وهي منطقة كبيرة جدا وتحتوي على العديد من الأماكن السياحية والترفيهية والصناعية والسكنية. ويقع في منطقة خلف ميناء المكلا، كما يوجد فيها منطقة صناعية صغيرة تحتوي على شركات النفط ومصنع الغوازي لتعليب الأسماك، كما يوجد بها بعض المتنزهات والشاليهات والملاهي والفنادق.
1: واجهة

وعلمه اليوم هو الكابتن طاهر حاج بسعد. ولد الكابتن الخلوق طاهر حاج بسعد في المكلا عام 1956 ميلادي، وبدأت اهتماماته الرياضية في سن مبكرة، وما أسرع ما فرضت موهبته الرياضية نفسها على الساحة الرياضية على مستوى اليمن. وكانت بداية الانطلاق للكابتن طاهر حاج بسعد في الفرق الشعبية بالحي الذي شهد ولادته، وذلك من خلال فريقه الأول، ليبدأ بعد ذلك مشواره الرياضي المشرق مع نجوم الكرة. وعند التحاقه بنادي المكلا الرياضي كشف عن مهاراته الرياضية التي لفتت أنظار الجميع، لدرجة أنه استدعي لينضم إلى المنتخب الوطني ليشارك في تصفيات آسيا للناشئين في دولة النيبال في عام 1981. ولعب الكابتن طاهر باقتدار وفرض نجومية كبيرة، وسجل في المحافل الرياضية حضورا رائعا، وأصبح الكابتن طاهر بسعد صخرة الدفاع ونجم فريق نادي المكلا والمنتخبات الوطنية ونجم نجوم الكرة الحضرمية واليمنية في العصر الذهبي. وفي 25 من نوفمبر 2003 رحل عن دنيانا اللاعب القدير طاهر حاج بسعد، ولكنه لا زال حيا في ذاكرة كل الرياضيين والمشاهدين الذين استمتعوا بموهبته الرياضية وأخلاقه الحميدة.

0: فقدته بس يوم طول الليل وطول النهار والزقر يعوي. لكن سمعي ان كان والله بغتي بتيين انت معي من صدق وبغتين نشله عند الدكتور شفي لك الشافش وشاف ولدش ما بيفزع واشفين بتقومين معي
1: بروح معش بروح عند الدكتور وبشيل ولدي معي.
0: تمام هو حتى ولدي نمعى بيفزع له ولاني داري دحين المشكلة اني وافي دروسه طول الليل الصدقين والله يا معمر لا يخلي ابوه ينام لا يخليني ينام ماني داري وان لقيله ساعة نقول في قلبي نلقيله الملح نلقيله الفلفل نلقيله زيت زيتون بعدين نرايع نفسي ونقول لا يا ام محمد لا تلقين له الشغلة دي وقلني كل ما ييت بغيت بكلمش ساعة نحصل غرفتش مقفلة ساعة نحصلش انت وعيالش تصايحين ماني داري وان لقي.
1: انتبهي تلقين الحياة دي انتبهي اول شيء ودي بو عند دكتور الاسنان وهو بيحدد بعدين ويبيله معجون اسنان حق اطفال وني بشلش وبروحني وياش.
0: يعني تقولين لقيت له هود المعجون بقولش انت تستخدمينه لعيالش؟
1: ايوه نشتريه من الصيدلية.
0: وانت صح مبدع عيال الصيحة ومن شيء لكني نيد حين معمل بنصيحتش وبنبت مرة على قولش ني وياش وبنشوف القصة واهي بالضبط
1: ان شاء الله
0: يزاش الله خير.

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

أخي سائق الدراجة النارية، التنقل بين السيارات بتهور ليس مهارة بل انتحار. البس خوذتك، التزم بخطك لتبقى بأمان. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.

عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الشائعات كافة التي توجه ضد اللقاحات لا أساس لها من الصحة. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ جرعات التحصين ولا تلتفتوا لتلك الشائعات. الأسبوع العالمي للتحصين أبريل 2026، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

volver.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم من المكلا الصوت حضرموت، ونقدم لحضرتكم نشرة أخبار الجمعة. معكم في هذه النشرة عوض سالم ربيع، وهذا موجزها. رئيس مجلس القيادة يؤكد أن الرهان على اعتداء سلوك النظام الإيراني وميليشياته سيقود إلى مزيد من التصعيد والفوضى في المنطقة. عضو مجلس القيادة المحافظ الخنبشي يبحث مع قيادة الشرطة العسكرية تعزيز الجاهزية الأمنية، ويبحث آلية تعزيز التنسيق بين الأجهزة القضائية والتنفيذية. المحافظ الخمشي وجب استئناف العمل في مشروع ربط كهرباء درعا بالمحطة الغازية. وزير الكهرباء يبحث مع السفير الليبي تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطاقة. جمعة مباركة على الجميع. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس، ومعه عضو المجلس الفريق محمود الصباحي سفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فاجن، وتطرق اللقاء إلى علاقات التعاون الثنائية والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الوطنية ومسار الإصلاحات الشاملة والدعم الأمريكي والدولي المطلوب لجهود الحكومة من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودور واشنطن المحوري في مواجهة التحديات والتهديدات العابرة للحدود والسلوك الإيراني المزعزع للاستقرار الإقليمي والدولي. واعتبر فخامة رئيس التطورات الإقليمية الأخيرة بما في ذلك استئناف طهران لهجماتها العدائية في المنطقة دليل إضافي على أن النظام الإيراني ليس مشروع سلام أو استقرار، بل مشروع توسع واستحواذ قائم على نهج الابتزاز وإدارة الفوضى. وتحدث رئيس مجلس القيادة حول التطورات المحلية بما في ذلك التقدم الملحوظ في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية المدعومة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وجهود توحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز فعالية مؤسسات الدولة على كافة المستويات. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمكتبه بالمكلا مع قيادة الشرطة العسكرية في المنطقة العسكرية الثانية جهود تعزيز قدرات القوة ورفع مستوى الجاهزية لتنفيذ المهام المكلة إليها ومساندة الأجهزة الأمنية في ترشيح الأمن والاستقرار. وخلال اللقاء ناقش المحافظ الخنبشي مع قائد لواء الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية العميد مراد بخلة مستوى الانضباط العسكري وآلية تطوير الأداء وتعزيز التنسيق المشترك بين وحدات الشرطة العسكرية وبقية التشكيلات العسكرية والأمنية بما يسهم في حفظ النظام وحماية المؤسسات العسكرية والأمنية. وأشاد المحافظ بالدور الوطني الذي تطلع به قيادة وضباط وأفراد الشرطة العسكرية وما يقدمونه من جهود مخلصة في دعم الأمن والاستقرار، مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على دعم وتمكين الوحدات العسكرية والأمنية للقيام بمهامها على أكمل وجه. كما بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا آلية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الأجهزة القضائية والجهات ذات العلاقة والاختصاص في مختلف المرافق الخدمية والتنفيذية بالمحافظة بما يسهم في تسريع معالجة القضايا وتحقيق العدالة وتعزيز الاستقرار المؤسسي. جاء ذلك خلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت برؤساء عدد من المحاكم والنيابات بالمحافظة والمديريات، حيث جرى مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بسير العمل القضائي وسبل تفعيل دور المكاتب التنفيذية وتعزيز مستوى التنسيق معها في القضايا المنظومة في القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية بما يضمن سرعة الاستجابة وتنفيذ الإجراءات القانونية وفق الأطر المنظمة لذلك. وتناول اللقاء أهمية تكامل الأدوار بين السلطة القضائية والجهات التنفيذية والأمنية والخدمية والعمل بروح الشراكة والمسؤولية المشتركة لتجاوز المعوقات التي تواجه سير العمل في بعض الملفات والقضايا، خاصة تلك المرتبطة بحقوق المواطنين والمصلحة العامة. وأكد اللقاء على ضرورة عقد لقاء موسع يضم رؤساء الأجهزة القضائية والتنفيذية والجهات ذات العلاقة بهدف وضع آلية عمل مشتركة وتنسيق الجهود بصورة أكثر فعالية، بما يعزز من أداء المؤسسات وترسيخ مبادئ النظام والقانون. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت حرص قيادة السلطة المحلية على دعم جهود الأجهزة القضائية وتذليل الصعوبات التي تواجهها، مشيدا بالدور الذي تطرع به السلطة القضائية في حماية الحقوق وترسيخ العدالة وتعزيز السكينة العامة بالمحافظة. بالتوازي مع ذلك، وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم محمد الخنبشي بمدينة المكلا باستئناف العمل في مشروع كهربة مديرية دوعان بمحطة الكهرباء الغازية بدرة عقب توقف المشروع وتعثره منذ عام 2018. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بمدير عام مديرية دوعان الأستاذ عبد الله مقيبل بحضور وكيل حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني، حيث جرى مناقشة أوضاع قطاع الكهرباء بالمديرية واستعراض أبرز الإشكاليات والمعوقات التي أدت إلى توقف المشروع خلال السنوات الماضية. وأكد اللقاء على أهمية استكمال المشروع لما يمثله من خطوة استراتيجية لتحسين خدمة الكهرباء بمديرية دوعان وتقليل الاعتماد على الطاقة المشترى وما يترتب عليها من أعباء مالية، إلى جانب الإسهام في تحقيق استقرار التيار الكهربائي ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين. ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الجهات المختصة بسرعة معالجة الإشكالية الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروع ووضع الحلول المناسبة لاستئناف الأعمال التنفيذية في إطار اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بتحسين مستوى الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين. كما وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت كذلك بتوزيد كهرباء مديرية دوعان بمولد كهربائي إسعافي للمساهمة في سد العجز القائم في الطاقة الكهربائية والتخفيف من معاناة المواطنين، خاصة مع تزايد الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف. على صعيد آخر، طلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على مجمل الأوضاع العامة والخدمية والأمنية بمديرية سيون، وذلك خلال لقائه مدير عام المديرية الأستاذ محمد عوض العامري. واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت من مدير عام المديرية إلى شرح مفصل حول أبرز التحديات والاحتياجات التي تواجه المديرية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها ضرورة توفير المشتقات النفطية للمرافق الحيوية والخدمية بما يسهم في ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بصورة مستقرة ومنتظمة. كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المشاريع الخدمية والتنموية الجارية الإعداد لها أو تنفيذها ضمن مصفوفة المشاريع الجديدة، وفي مقدمتها مشروع قناة تصريف السيول بشارع المطار ومشروع سفلتة جسر المدودة لما لهما من أهمية في تحسين البنية التحتية وتخفيف الأضرار الناتجة عن تدفق مياه الأمطار والسيول، إلى جانب تحسين الحركة المرورية وخدمة المواطنين. وتطرق اللقاء كذلك إلى أوضاع القطاع الأمني، حيث جرى التأكيد على أهمية إعادة تفعيل إدارة شرطة السير بمديرية السيئون عقب تعرض مبناها ومحتوياتها من الأجهزة والمعدات للنهب خلال الأحداث الأخيرة، بما يسهم في تعزيز تنظيم الحركة المرورية والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمديرية. وأكد المحافظ الخنبشي حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على متابعة احتياجات مديريات الوادي والصحراء والعمل على معالجة أبرز الإشكالات التي تواجهها وفق الإمكانات المتاحة، مشددا على أهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية لخدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية. حضر اللقاء الشيخ منور سعيد العامري. بالتوازي أيضا مع ذلك، ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي بمدينة المكلا لقاء مشتركا خصص لاستعراض مسودة مشروع تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات الحضرمية بحضور وكيل المحافظة الأستاذ حسن الجيلاني وأعضاء مجلسي النواب والشورى ومديري عموم المديريات وقيادات وممثلي الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية، إلى جانب ممثلين على المرأة والشباب. وفي مسجد اللقاء أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية المحافظ الخبشي أن انعقاد هذا اللقاء يأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية والتاريخية تجاه حضرموت وإيمانا بأهمية توحيد الصف الحضرمي سياسيا ومجتمعيا ومدنيا، وبما يسهم في بلورة رؤية حضرمية جامعة تعبر عن تطلعات أبناء حضرموت وتعزز مسارات الأمن والاستقرار والتنمية والحكم الرشيد. وأشار الخنبشي إلى أن المجلس التنسيقي لمقترح لا يهدف إلى أن يكون بديلا عن الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية، وإنما إطارا جامعا لتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود بما يتوائم مع متطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدا أهمية الاستفادة من التجارب والمبادرات السابقة والبناء عليها وصولا إلى كيان حضرمي جامع يستوعب مختلف القوى والفعاليات في الداخل والخارج، مع ضمان حضور فاعل للشباب والمرأة في مختلف مسارات العمل. كما تطرق المحافظ الخنبشي خلال كلمته إلى جهود السلطة المحلية في تعزيز مستوى الخدمات الأساسية وفي مقدمة خدمة الكهرباء، مشيرا إلى الإجراءات المتواصلة لتأمين الشحنات الإسعافية من المشتقات النفطية واستكمال الترتيبات الخاصة بنقل المحطات الإسعافية بالتنسيق مع الشركة المنفذة، إضافة إلى مواصلة التنسيق الحكومي بشأن مشروع ربط المحافظات الشرقية بمنظومة كهرباء المملكة العربية السعودية. من جانب ما شهد المشاركون بالجهود المبذولة لإيجاد صيغة توافقية وآلية عملية تسهم في توحيد الصف الحضرمي وتعزيز تكامل الرؤى والجهود بين مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية والمدنية، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والتشاور بما يخدم مصالح حضرموت ويعزز حضورها ودورها الوطني. كما طرحوا عدد من المقترحات والملاحظات الهادفة إلى إثر مسودة المشروع وتطويرها بما يحقق أهدافها المنشودة. بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف في العاصمة المؤقتة عدن مع السفير الليبي لدى اليمن إدريس أبو بكر مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في قطاع الكهرباء والطاقة، وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين البلدين وأهمية توسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الأخوية بين اليمن وليبيا. وأكد الوزير الكاف حرص وزارة الكهرباء والطاقة على تعزيز أطر التعاون مع الجهات ذات العلاقة في دولة ليبيا الشقيقة والاستفادة من الخبرات المشتركة في قطاع الطاقة. عقد وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني بمدينة المكلا لقاء مشترك للوقوف على أسباب شحة توفير مادة الغاز المنزلي ومناقشة أبرز الإشكالات المتعلقة بالكميات الواصلة وآليات توزيعها، إضافة إلى استعراض السبل العملية للتعامل مع الأزمات الطارئة في مادة الغاز بما يضمن استقرار الإمدادات وتخفيف المعاناة على المواطنين. جاء ذلك خلال لقاء رئيس غرفة العمليات المشتركة للغاز بالجمهورية الأستاذ فهد علي منصر ومستشارها الأستاذ فتحي باصلح وبحضور المدير العام لمكتب الشركة اليمنية للغاز بمحافظة حضرموت عز الدين الكسادي. وناقش المجتمعون جملة من المحاور الفنية والإدارية المرتبطة بسلسلة الإمداد والتوزيع والتحديات التي تواجه عملية إيصال مادة الغاز إلى المديريات، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة ورفع مستوى الجاهزية لمعالجة أي اختناقات قد تطرأ خلال الفترات المقبلة. وأكد وكيل محافظة حضرموت خلال اللقاء حرص قيادة السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت السالم أحمد الخنبشي على متابعة هذا الملف الحيوي بشكل مستمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدالة التوزيع وتحسين مستوى الخدمة، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود وتفعيل آليات الرقابة والتخطيط الاستباقي لمواجهة الأزمات. برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، شارك وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني في حفل التابين الذي نظمته جامعة حضرموت لإحياء ذكرى فقيدي العلم والوطن الأستاذ الدكتور أحمد عمر بامشموس الرئيس الأسبق للجامعة والأستاذ الدكتور عبد الرحمن محمد بامطرف الرئيس السابق للجامعة، وذلك بحضور رسمي وأكاديمي واسع. وخلال الفعالية نقل الوكيل الجيلاني تحية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مؤكدا اهتمام قيادة السلطة المحلية بالجامعة ودورها العلمي والتنموي، ومثمرا مبادرة جامعة حضرموت في الوفاء لروادها ورموزها الأكاديمية الذين كان لهم إسهام بارز في تأسيس الجامعة وتطوير مسيرتها التعليمية. وأشار وكيل المحافظة في كلمته إلى أن رحيل الدكتور بامشموس والدكتور بامطرف يعد خسارة وطنية كبيرة لما قدمه من عطاء علمي وإداري، وما تركه من أثر طيب وسيرة عطرة ستظل حاضرة في ذاكرة الأجيال، مؤكدا أن تكريمهما وتخليد اسمهما يعكس أصالة المؤسسات العلمية ووفائها لمن خدموها بإخلاص. بدوره أعلن رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش في كلمته القرارات التي أعلنتها رئاسة الجامعة بتسمية القاعتين الكبيرتين في كليتي العلوم الإدارية والهندسة والبترول باسمي الفاقدين، معتبرا ذلك خطوة مهمة لترشيح ثقافة الاعتراف بالعطاء وتعزيز قيم الوفاء في الأوساط الأكاديمية. كما افتتح وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني معرض الطب والصحة الأول بمحافظة حضرموت الذي تنفذه شركة المنى الذهبية للتجارة والخدمات المحدودة بالتعاون مع مكتب وزارة الصناعة والتجارة ومكتب وزارة الصحة العامة والسكان والهيئة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية وغرفة التجارة وصناعة حضرموت، وذلك بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي والقيادات الصحية والأكاديمية وممثلي المؤسسات الطبية. وطلع الوكيل الجيلاني على أبرز الأركان المشاركة في المعرض والتي ضمت مجموعة موسعة من المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات وشركات الأدوية والتجهيزات الطبية، إلى جانب المبادرات والبرامج الصحية والتوعوية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع وأبرز التطور الذي يشهده القطاع الطبي في المحافظة. خلال التدشين نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي، مؤكدا أهمية إقامة مثل هذه المعارض النوعية التي تسهم في تعزيز الثقافة الصحية وتسليط الضوء على مستوى الخدمات الطبية المقدمة وفتح أفاق للتكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيدا في الوقت ذاته بجهود الجهات المنظمة والمشاركة والداعمة في نجاح فعاليات المعرض. ويضم المعرض نخبة من المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات وشركات الأدوية والتجهيزات الطبية ومراكز العناية بالبشرة. إلى جانب عدد من المبادرات الصحية والبرامج التوعوية ومشاركة عدد من الجهات الداعمة يتقدمهم بنك حضرموت بصفتها الراعي المسؤول في متات مؤسسة صلة للتنمية ومركز الرعاية الصحية الأولية الشاملة كراعيين ذهبيين إلى جانب جلوري لمنتجات البحر الميت للعناية بالبشرة بصفتها الراعي الفضي للمعرض، في خطوة تعكس الشراكة المجتمعية لدعم القطاع الصحي في حضرموت. جرى بمدينة سيئون توقيع مذكرة تفاهم وشراكة إعلامية بين مكتب وكالة الأنباء اليمنية سبا بوادي وصحراء حضرموت ومركز ميلاد حضرموت للبحوث والدراسات الاستراتيجية في إطار تعزيز التكامل بين مراكز الفكر والمؤسسات الإعلامية بما يسهم في خدمة المجتمع ودعم التنمية المعرفية والإعلامية. وتهدف المذكرة التي وقعها عن مكتب وكالة سبا مدير عام المكتب عبد الباسط باسوطين وعن مركز مدادي حضرموت مدير وحدة الدراسات الميدانية حسن بن عبيد الله إلى بناء شراكة استراتيجية تسهم في دعم نشر المحتوى البحثي الرصين وتوسيع نطاق الوصول إلى مخرجات الدراسات بما يعزز الوعي العام ويسهم في صناعة رأي عام مستنير، إلى جانب دعم نشر وتحليل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتضمنت مجالات التعاون تغطية الفعاليات والندوات وورش العمل ونشر الدراسات والأوراق البحثية عبر المنصات الإعلامية وإعداد تقارير ومحتوى تحليلي مشترك يعكس القضايا ذات الاهتمام، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية مشتركة في مجالات الإعلام والبحث وصناعة المحتوى. من المكلس صوت حضرموت قرأت على حضراتكم نشرة أخبار الجمعة. لكم في ختامها جميل التحايا معنا من إدارة الأخبار شكري نصر مرسل، من الرقابة الرئيسة في البث المباشر هنا من الاستديو، مخرج فترة الجمعة أسامة عمر جابر. شكرا لكم، إلى اللقاء.

هذه المكلة صوت حضرموت في 33 دقيقة. سنقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج بريد المستمعين. حتى ذلكم الحين نبقيكم مع عمر الهدار في فرصة من العمر.

0: وريد المستمعين،
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
3: أصدقاء البريد والصديقات،
2: على أجنحة أشواق التلاقي نذهب إليكم وتأتون إلينا في أثير إذاعتنا، إذاعتكم إذاعة المكلة،
3: لنلتقي بكم وتلتقون بنا تحت وارف ظلال حلقة هذا الأسبوع من دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين،
2: حيث النغمة طروبة
3: والغنوة معبرة
2: والكلمة هادفة.
3: فأهلا بكم أينما أنتم إلينا الآن تستمعون،
2: ومرحبا بكم من كل مكان أنتم منه إلينا تكتبون.
3: وجمعة طيبة،
2: جمعة مباركة.

0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: نستهل استعراض مساهمات حلقة هذا الأسبوع من بريد المستمعين بعدد من تعريفات أصدقاء وصديقات البرنامج لعدد من الحرف الشعبية الحضرمية.
1: وهذا أولا صديق برنامجنا الزاهي الدائم المثابر من حي أكتوبر بالمكلا المهندس
0: زاهي أحمد بن زجر، يحدثنا ويحدثكم عن حرفة الشطف. يقول:
1: حرفة الشطف الحضرمية الشعبية هي حرفة صناعة الخوص،
0: وهي واحدة من الصناعات التقليدية التي تنتشر في الوطن اليمني العزيز عموما في كل منطقة من محافظاته يوجد فيها النخيل كوادي حضرموت مثلا.
1: وعن أدوات هذه الحرفة الشعبية الحضرمية يقول صديقنا أبو ورد المهندس زاهي أحمد بن زقر، يقول:
0: أدوات هذه الحرفة بسيطة وميسورة، وتتكون من الأيادي والأسنان بالدرجة الأولى، ثم العظام والحجارة المدببة أو المخايط، وهي المسيل التي تقوم مقام الإبرة بالدرجة الثانية، إلى جانب بعض الأدوات الأخرى كالمقص ووعاء تغمر فيه أوراق النخيل، وورق النخيل من النوع المركب ذات الاستعمالات العديدة بحسب موقعه من النخلة وفيها.
1: فالذي في قلب النخلة يقال له القلبة، وتصنع منه القفف والمكل والمسارف.
0: بينما يستخدم حرفيو هذه الصنعة أيضا نوعا آخر من السعف الملون بألوان تضفي على المصنوع الخوصية مسحة جمال أخرى كالأحمر والأزرق والأخضر، وتتوافر هذه الأصباغ وتباع في محلات العطارة.
1: وتبدأ الصباغة بغلي الماء في وعاء كبير توضع فيه الصبغة المطلوبة،
0: ثم يتم إسقاط الخوص المطلوب تلوينه فيها ويترك لمدة 5 دقائق أو 10، ثم يرفع من الماء ويوضع في الظل.
1: وبالنسبة للخوص الأبيض أو الحليبي كما يقول صديقنا المهندس زاهي بن زقر، فإنه يكتسب هذا اللون نتيجة لتعرضه للشمس، فيتحول لونه الأخضر إلى اللون الأبيض.
0: وعند تصنيع الخوص والحديث هنا ما يزال على لسان صديقنا المهندس زاهي بن زجر، عند تصنيع الخوص لابد من نقعه في الماء لتليينه، سواء كان خوصا عاديا أو خوصا ملونا، لأن الصبغة لا تزول بالماء، وبعد تطرية الخوص يسهل تشكيله ويبدأ التصنيع.
1: وشكرا لك يا صديقنا أبا ورد مهندس زاهي أحمد بن سقر على هذه المساهمة التعريفية القيمة لهذه الحرفة الشعبية الحضرمية.
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: وننتقل إلى حرفة السعف أي الخبر، والتي يستهل صديقنا من غار الأحمر أمين أحمد بلحمر تعريفه لها. يقول:
1: هي صناعة شعبية من الصناعات المنتشرة في وادي حضرموت وخصوصا في مناطقه الريفية، وهي صناعات خوصية تسمى الوضانة،
0: وتعتبر منطقة مدودة هي الرائدة في مجال هذه الصناعات الخوصية، وخصوصا صناعة الخبر التي تستخدم لحفظ التمور في النخيل قبل قطع أخياله من شجرتها.
1: وتسمى هذه العملية الخاصة بوضع الرطب في تلك الخبر إذا بدت عليه علامات النضج بعملية القنامة.
0: وتتميز الخبرة بشكلها الجميل الذي يشبه إلى حد كبير شكل الخف أو قارب الصيد،
1: فهي تتكون من جناحين متجافيين مفتوح طرفها وطرفها الآخر بيضاوي الشكل.
0: ويقسم الخبر حسب حجمها إلى 5 أنواع رئيسية، هي العقدة وهو أكبرها حجما،
1: يأتي بعده كبير الحوطة،
0: فكبير سيئون،
1: ثم الربع الشافي،
0: وأخيرا الربع الصغير.
1: ويستطرد صديقنا أمين أحمد بالحمر من الغار الأحمر بالمكلا في تعريفه عن هذه الحرفة الشعبية الحضرمية، يقول:
0: تعد صناعة الخبر من الصناعات الخوصية الحضرمية التي تحتاج إلى خبرة في إعداد الخبرة، فهناك خطوات عملية خاصة بها تحتاج إلى فن وإتقان.
1: وتبدأ عملية صناعة الخبرة كما يقول صديقنا أمين بلحمر، تبدأ بعد شراء السعف من سوق السعف الخاص به، وذلك بتقسيم المشك إلى جزئين يسمى كل جزء منهما بالسرف، ويوضع في زير الماء حتى يصير لينا رطبا.
0: وعادة ما يوضع هذا السرف عند غروب الشمس كي يبقى طيلة الليل مغمورا بالماء.
1: بعدها كما يقول صديقنا أمين، بعدها ينتقل من الزير إلى المخمرة،
0: وهو مكان يوضع فيه السعف المبلول بالماء كي يجف ويذهب عنه ما علق به من ماء.
1: وفي صباح اليوم الثالث يقبل الحرفيون إلى السعف الذي أصبح الآن جاهزا للعمل وقد لان وأصبح نظيفا، ليأخذوا وتبدأ مباشرة عملية العمل فيه.
0: وشكرا لك يا صديقنا أبا رهف أبين أحمد بالحمر من الغار الأحمر على هذه المساهمة التعريفية لهذه المهنة الشعبية الحضرمية.
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: ومن هاتين الحرفتين الخوصيتين الشعبيتين الحضرميتين ننتقل بمسامعكم الآن إلى حرفة الحداد الشعبية الحضرمية التي يستهل من حي الغويزي بالمكلا صديقنا وائل أحمد بارمادة تعريفه لها قائلا:
0: تعد حرفة الحدادة واحدة من الحرف والصناعات الشعبية الحضرمية الشاقة، حيث أن التعامل معها وممارستها يقتصران على الرجال فقط، لأنها تحتاج إلى صبر وجلد ونشاط،
1: علاوة على أنها تحتاج أيضا إلى ذكاء وخيال واسع يساعد في تنميتها وتطويرها.
0: وهي صناعة شعبية ارتبطت بالمطرقة والسندان والسحب والطرق،
1: ومن أهم المواد التي تستخدم فيها هي مادة الحديد.
0: ثم يقول صديقنا وائل في تعريفه عن هذه الحرفة مستطردا، يقول:
1: الحدادة هي إحدى الحرف الشعبية الحضرمية القديمة التي مارسها الإنسان الحضرمي ولا يزال يمارسها حتى اليوم، وقد اشتهرت بامتهانها أسر حضرمية معروفة.
0: ثم يقول صديقنا وائل:
1: وللحدادين سوق خاص يمارسون فيه مهنتهم يعرف بسوق الحدادين، ذلك لأن مهنتهم تتميز بالأصوات المرتفعة الناتجة عن عمليات الطرق والتعامل مع الحديد، حتى قيل في المثل الشعبي الحضرمي: حداد ما يسمع حداد.
0: ويضيف صديقنا وائل برمادة في تعريفه لهذه الحرفة، يقول:
1: والحداد لا يمكن له أن يستغني عن النار التي تساعده في تطويع الحديد وسهولة تشكيله، فمنه يصنع أدوات الزراعة مثل القدم والفؤوس وأدوات البناء وغيرها من الأدوات الحديدية الأخرى.
0: ومن بين المصنوعات الحديدية الحضرمية الشعبية الأخرى كما يقول صديقنا وائل أحمد بارمادة صناعة البوابير ومفردها بابور،
1: ومنها الكانوانين وجرار الفول الكبيرة والقدور والطاوات بمختلف أنواعها وأدوات الطباخة الأخرى،
0: إضافة إلى الأداة المشهورة والمعروفة ألا وهي البخاري الذي يستخدم لإعداد الشاي بالطريقة الحضرمية.
1: ومع جزيل شكرنا له يختتم من حي الغويزي بالمكلا صديقنا وائل أحمد بارمادة تعريفه عن هذه الحرفة الشعبية الحضرمية، يقول:
0: وفي حرفة الحدادة الشعبية الحضرمية تعد صناعة البخاريات من الصناعات الشعبية المتميزة المتميزة في وادي حضرموت خاصة،
1: لأنها تعاني اليوم من المنافسة الغربية التي جعلتها حبيسة المعامل رغم جودتها التي تفوق الصناعات المستوردة،
0: حيث تفنن الصناع الشعبيون الحضارمة في صناعة البخاريات وجعلوها تعمل بثلاث طرق:
1: أولها الطريقة التقليدية وهي بالفحم،
0: وثانيها وهي دخيلة بالكهرباء،
1: وثالثها وهي غريبة بالغاز وهو الكروسين.
0: ويصنع البخاري من مادة النيكل والنحاس والرصاص معاً.

0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: أشقاء دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين من فوى غرب المكلا، خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد، يتحدثون في مساهمتهم لهذا الأسبوع عن واحد من أعلام مدارات مساجلات الشعر الشعبي الكبار الراحلين إلى رحمة الله.
1: يتحدثون هذا الأسبوع خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد عن الشاعر الشعبي الكبير الراحل سعيد القبيلي، يرحمه الله ويطيب ثراه.
0: وهو بالمناسبة يا سعيد، وأقصد الشاعر الراحل سعيد القبيلي، والد أستاذنا الإعلامي القدير الشاعر المرهف أخونا، وصديقنا الصدوق الشاعر الإعلامي المذيع التلفزيوني والإذاعي المتألق دائما رغم أنف ابتعاده عن الشاشة والميكروفون، محسن سعيد القبيلي أطال الله عمره.
1: نعم يا مروى، هو كذلك. ولكن دعينا نستمع إلى مساهمة أصدقائنا أشقاء برنامجنا من فوى غرب المكلا أبناء محمد أحمد الحداد، خالد وهيثم ومعتز، وماذا يقولون في مساهمتهم لهذا الأسبوع عن الشاعر الشعبي الكبير الراحل الخالد القبيلي سعيد.
0: يقولون يا سعيد، شكل الشاعر والملحن سعيد القبيلي حضورا حقيقيا ومؤثرا في مدارات الرقص والهبيش لفترة تجاوزت النصف قرن، أسهم من خلالها في صياغة أصدق الصور الشعرية وسكب أعذب الجمل اللحنية التي أخذت فيما بعد من قبل شعراء كبار ليتم بلورتها على شكل قوالب ومقامات موسيقية شكلت بمضامينها وأبعادها الإنسانية والفنية نماذج رائعة أثروا بها على الساحة وخلقوا من خلالها فضاءات وعوالم موسيقية ساحرة لا يزال لها نكهة ومكانة خاصة في دواخل كل عشاق الغناء الحضرمي الأصيل. ثم يقولون معرفين بالشاعر سعيد القبيلي يرحمه الله ويطيب ثراه، يقولون خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد:
1: ولد الشاعر والملحن سعيد القبيلي بمدينة غيلبا وزير سنة 1928 ميلادية، ويشير ابنه الأستاذ الإعلامي محسن القبيلي إلى أن لفظة القبيلي هي لقب لوالده، أما اسمه فهو سعيد سالم من آل المية بيت التقدمة في آل شداد بن عمر باعمر العوابثة. ويذكر الشيخ المؤرخ سعيد عوض باوزير في كتابه صفحات من التاريخ الحضرمي بأن قبيلة آل بن عمر باعمر العوابثة هي أقدم قبيلة مسلحة سكنت غيل باوزير،
0: حيث تمتد جذورها إلى عهد الشيخ سعيد مولى الطرائق. وقد عقدت هذه القبيلة اتفاقا مع القعيطي سنة 1867 ميلادي عند استيلائه على الشحر لإرسال من يمثله في الغيل،
1: لكنها فيما بعد دخلت في عدة صراعات خاصة مع آل بعنس وآل بازار العوابثة، كما وقفت في صف المشروع العولقي لإنشاء دولة عولقية بحضرموت، مما جعل القعيطي يتحالف مع خصوم آل بن عمر باعمر ويجتاح غيل باوزير ويفرض حصارا على حصن العوالق بالصداع، دام لعدة أشهر حتى استسلمت حامية الحصن تحت وطأة الحصار والجوع والقصف بالمدافع في حوالي سنة 1876 ميلادية.
0: بعدها بدأت عمليات تهجير آل بن عمر باعمر إلى المنفى الاختياري على شكل دفعات،
1: وفي حوالي سنة 1916 ميلادية كان والد شاعرنا سعيد القبيلي ضمن المرحلين إلى الصومال.
0: حينها قدم شاعرنا برفقة أمه وبعض أعمامه إلى مدينة شحير حيث ترعرع ونشأ فيها.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا صدقا وعدلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة أتى محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته أنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. أخوة الإيمان، نعرف على حضرتكم أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. هذه المكلا صوت حضرموت، ونستكمل ما تبقى من برنامج بريد المستمعين.
1: ثم يقولون معرفين بالشاعر سعيد القبيلي يرحمه الله ويطيب ثراه، يقولون خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد.
2: ولد الشاعر والملحن سعيد القبيلي بمدينة غيلبة وزير سنة 1928 ميلادية، ويشير ابنه الأستاذ الإعلامي محسن القبيلي إلى أن لفظة القبيلي هي لقب لوالده، أما اسمه فهو سعيد سالم من آل المية بيت التقدمة في آل شداد بن عمر باعمر العوابثة. ويذكر الشيخ المؤرخ سعيد عوض باوزير في كتابه صفحات من التاريخ الحضرمي بأن قبيلة آل بن عمر باعمر العوابثة هي أقدم قبيلة مسلحة سكنت غيل باوزير،
1: حيث تمتد جذورها إلى عهد الشيخ سعيد مولى الطرائق. وقد عقدت هذه القبيلة اتفاقا مع القعيطي سنة 1867 ميلادي عند استيلائه على الشحر لإرسال من يمثله في الغيل،
2: لكنها فيما بعد دخلت في عدة صراعات خاصة مع آل بعنس وآل بازار العوابثة، كما وقفت في صف المشروع العولقي لإنشاء دولة عولقية بحضرموت، مما جعل القعيطي يتحالف مع خصوم آل بن عمر باعمر ويجتاح غيل باوزير ويفرض حصارا على حصن العوالق بالصداع، دام لعدة أشهر حتى استسلمت حامية الحصن تحت وطأة الحصار والجوع والقصف بالمدافع في حوالي سنة 1876 ميلادية.
1: بعدها بدأت عمليات تهجير آل بن عمر باعمر إلى المنفى الاختياري على شكل دفعات،
2: وفي حوالي سنة 1916 ميلادية كان والد شاعرنا سعيد القبيلي ضمن المرحلين إلى الصومال.
1: حينها قدم شاعرنا برفقة أمه وبعض أعمامه إلى مدينة شحير، حيث ترعرع ونشأ فيها، وفيها بدأ يقرض الشعر في سن مبكر.
2: ومن أشعار سعيد القبيلي يرحمه الله في إحدى مساجلات دان الهبيش يقول: عادها في القبيلة، عادها في القبيلة دار مال هنية، تذاكر في الذي كان عابر، وانا لسمعتهم قمت من فوق الوقع قدنا بحسي مستقيم.
1: فقال الشاعر حسين المحضار ردا عليه:
2: والدك قبل ما يفنى ترك لك وصية، لكنك مكانك مشاتر ولا تسأل وتهتم، وخادم يشلك من هنا لما تريم.
1: فأجاب القبيلي قائلا للمحضار حسين أبو بكر:
2: نحمد الله على ما جاء ونفسي هنية، تقتنع بالقل ونقد تكاثر ولا فرق سهم، غير من جانا عطيته يومنا قلبي رحيم.
1: وشكرا لكم يا أصدقائنا أشقاء برنامجنا من فوة غرب المكلا، خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد، شكرا لكم على هذه المساهمة القيمة.
2: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء البريد والصديقات،
2: وفي مساهمته لهذا الأسبوع يقدم لنا ولكم صديق برنامجنا دائما المثابر من حي الشهيد خالد بالمكلا محمد عادل اليماني إحدى القصائد التي جادت بها يوما قريحته،
1: وفيها يقول صديقنا محمد عادل:
2: سآتيك دمعا على راحتي، وشعرا تلظى على شفتي، وأنقش في خدك الغض موتا، وأسكب منك على الروح شيئا، وأشدو أحبك بين الروابي وأسمو بحبك حتى الثريا.
1: ثم يقول صديقنا محمد عادل اليماني في سياق هذه القصيدة يقول:
2: ففي لونك البض أبحر حينا، وأنهل من وجنتيك مليا، وأرسم فيك حدائق عشق تجلى بعينيك حسنا بهيا، وأطبق بين الضلوع عليك وكالأسري تبقين في مقلتي.
1: ويختتم أبو عادل صديقنا من حي الشهيد خالد محمد عادل اليماني قصيدة مساهمته لهذا الأسبوع يقول:
2: فهيا بربك قولي جوابا يروي فؤادا تهادى شقيا، أجيبي أحبك وحدك حبا أعيش به في البرايا خفية، وإني وحيد بقلبك ثاو مدى العمر أحياه خلا صفيا.
1: التوقيع محمد عادل اليماني، حضرموت المكلا، حي الشهيد خالد.

0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: على المحبة التقينا
1: وعلى المحبة نودعكم،
0: على أمل أن نلتقي بكم على المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين.
1: فمن الآن وحتى ذلكم الحين نترككم في حفظ من لا تضيع ودائعه.
0: شكرا لكم لأنكم كتبتم،
1: وشكرا لكم لأنكم استمعتم.
0: سعيد علي الحاجة الإعداد والتقديم،
1: مروى صالح السفرة التقديم،
0: أسامة عمر جابر الإخراج. إلى اللقاء.

0: البرنامج الحواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايع شوت. مكتبات ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله الساود، إخراج خالد أحمد عامر، إشراف عام أفراح محمد جمعة خان،
1: إنتاج إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير.
2: أيها المستمعون الأعزاء، تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من رحيق العمر. وضيفنا فيها شخصية علمية معروفة من أبناء مدينة المكلا، وهو باحث أكاديمي في الجغرافيا وقضايا الهجرة والتنمية في حضرموت، وله العديد من الكتب والمقالات المنشورة منذ عام 1989 ميلادية. ووالد ضيفنا هو الشيخ سعيد أحمد بحاج، أحد التجار المعروفين في مدينة المكلا في خمسينيات وستينيات القرن الميلادي الفائت. وكان الشيخ سعيد بحاج يطمح في إقامة أول مصنع للسيارات في المكلا وحضرموت عموما وللجزيرة العربية برمتها، وخاصة لسيارات اللاند روفر والبيدفورد الإنجليزية. الدكتور عبد الله سعيد بحاج ضيف هذه الحلقات ولد في المكلا في 1951 ميلادية. تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي في المكلا حتى عام 71 ميلادية، ثم درس في الكويت حتى العام 76 للميلادية، وتحصل على ليسانس في الجغرافيا من كلية الآداب بجامعة الكويت، ورحل إلى مصر ودرس في معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، ونال منه الدبلوم العالي في الدراسات الجغرافية في عام 80 ميلادية. وكان بحث الدبلوم عن ميناء عدن، وانتقل بعد ذلك إلى تونس والتحق بكلية الآداب بجامعة تونس، وحاز منها على الماجستير في عام 82 ميلادية عن أطروحة بعنوان موانئ اليمن وخليج عدن دراسة جغرافية، ثم تحصل على الدكتوراه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة تونس في العام 88 للميلادية عن أطروحة بعنوان الأبعاد الجغرافية لهجرة العمالة اليمنية. وقد أصدر أكثر من 30 كتابا، أكثر من نصفها عن مشاكل التنمية في حضرموت وعن آفة القات وكيفية التخلص منه، وكذلك عن رحلاته وجولاته في الوطن الحضرمي والمهجر خلال فترة الدراسة وما بعدها في كل من الكويت والسعودية والعراق وسوريا ولبنان والسودان ومصر وتونس والجزائر والمغرب. وحوارنا معه في حلقات برنامجنا الإذاعي رحيق العمر يشمل جوانب من حياته لسبعة عقود من الزمن، ومن خلال ثلاثة محاور عامة، هي النشأة والتعليم الأساسي والثانوي في المكلا، ثم الهجرة والتعليم الجامعي والعالي في الخارج، ثم العودة إلى المكلا والاستقرار بها. فإلى رحيق العمر وضيفنا الدكتور عبد الله سعيد بحاج.
3: شوقتني المكلا كيف لا اشتاق، شوقتني

0: عام 2011 هو فصل جديد وأن ارتباطك في تونس وجاءت رياح التغيير من تونس في ثورات الربيع العربي. أي
1: أي أي أي أي.
0: أيوة. وايضا حضرموت اخذت نصيبها من رياح التغيير وثورات الربيع العربي وانشات فيها يعني مكونات وتيارات سياسيه واجتماعيه. فكيف ترى هذا المشهد بعد 2011؟
1: اول حاجه طبعا اشكرك على هذا السؤال، وانت كنت واحد من شهاد هذا الزمن يعني، لانه اول كتاباتي في الجوانب الوطنية أكثر منها السياسية، لأنه أنا أعتبر أنه ما فعله كنت وطني أكثر منه سياسي. السياسي ده موضوع ثاني، لكنه وطني وجهدي كله وطني أكثر منه سياسي. فرسلت لعندك أول مقالة اللي هي حضرموت بني الاستقلال والإقليم وشي من هذا قبيل وما أشبه اليوم بالبارحة، وكان أول مقال اللي هو فجر بعض النوازع عند بعض الناس يعني، كان هذا تقريبا في 2010 أو في أواخر 2010. وعلى قولك التداعيات والمتراكمات اللي حصلت بالنسبة لكل الناس، وأيضا مع وجودي هنا في تونس وما بعد تونس ومتابعتي واوا، وجدت أنه هناك في من يستغل الموضوع، الجنوبيين يستغلون من جانبهم والشماليين يستغلون والإصلاح يستغل وكل واحد يستغل، لازم يكون في صوت حضرمي معبر عن الهوية الحضرمية عن الرأي الحضرمي. فاندفعت في الموضوع هذا من خلال الكتابات اللي كنت انشروها في موقع المكلل اليوم وغيره واوا، وبدأنا نرتب أمورنا. وطبعا اجتمعت مع بعض الأخوان، والحقيقة أنه الله يرحمه الأستاذ خميس حمدان يعني هو كان له بادرة طيبة في هذا الجانب، وجلى عندي وأنا كنت بتحاد الكتاب وقال لي بغيت بقعد معاك بجلس وبناقش موضوع بعض المواضيع. قلت له أهلا وسهلا، قال لي يمكن تجيب معي واحد ولا شيء. قلت له أهلا وسهلا، وأنا كنت وقتها عند مكتبي تحت موجود في مكان اللي تعرفه في بيتي في جنب البريد، وجلى عندي وجاء معه شخص يعني بعدين عرفنا عليه، قال لي هذا الأستاذ أنور صالح، أنور صالح التميمي، أنور صالح التميمي اللي هو القيادي موجود في الحركة الجنوبي. جاءه الأستاذ خميس حمدان وقعدنا مع بعض وندردش. بعدين طبعا في ضمن الكلام يعني هو الأستاذ أنور كان بغى يعمل نحن وتقريبا بغى نحن نكون ضمن إطار منظمة اسمها الحركة الجنوبية من أجل استرداد الهوية من هذا قبيل يعني، وموجود معي النص حتى الآن اللي كتبه، كتب بيان قد جاهد كل. قلت له يا أستاذ أنور ما بغاني الكلام هذا، احنا ما بنفصل بالجنوب، نحن بنكون مع حضرموت لكن ممكن جدا نرتبط بالجنوب فيما بعد، نكون باختيار ولا يكون من الأول يعني، بحيث أننا نحن عانينا من الجنوب ومشاكل الجنوب واوا، وبالتالي ما نرجع مرة ثانية مع الجنوب مرة ثانية، وإذا عانينا من الشمال ومن الشمال واوا ولا يمكن نرجع لهم مرة ثانية، نأخذ هويتنا أول الذاتية للحضرميين ثم بعدين نختار نتيجها لفين، هذا موضوع ثاني يعني. فقلت له إيش رأيكم نعمل جبهة اسمها جبهة تنقاد حضرموت؟ قالوا ممتاز، وافق الأستاذ أنور، وافق الأستاذ خميس، قلت خلاص أنا بعد لكم بيان أولي في الموضوع، وعدت البيان الأولي ورجعت مش عارف حتى الأستاذ عبد الله أحمد باوزير يعني كان مدير عام الاتصالات يعني طلعت عليه على أساس إنه شارك، لكن برضه كان له رأي ثاني. مجموعة كبيرة طلعت عليهم، صلاح بن هامل واو واو وبعضهم جاوا معانا. بعدين نشرنا البيان، جيت لعندك يوم صباح يوم 17 سبتمبر للبيت وسلمتك البيان، وفي الظهر لقيت البيان موجود في كل مكان وأثار الضجة ما شاء الله المطلوبة يعني، لأنه كانت أول تنظيم كان يعبر عن هوية حضرموت يعني، كان الأول ممنوع الكلام عن حضرموت. أنا كنت أنظر من باب أنه كباحث ليس أكثر، رؤية وطنية ورؤية علمية ورؤية اجتماعية ورؤية ثقافية يعني أكثر من كونك لأن أنا ما أنفع كسياسي يعني، بكل صراحة كسياسي أنا ما أقدر على العمل ما أنفع كسياسي، لكن كباحث ممكن يعني وطني ممكن في الجانات اللي ممكن، لكن في قضية التزعم حزب
0: كمناضل كمناضل تنفع
1: مناضل أي مناضل وطنية يعني، البحث العلمي هو برضه نضال يعني شفت كيف، لكن بيبقى في النهاية أنك أنت تكون زعيم حزب سياسي، والأحزاب حتى نحن نقول لهم جبهة تنقاذ حضرموت أو العصب الحضرمي مش أحزاب، هذه رواء هذه رسالة، نحن نقول لهم أدت رسالة انتهت تتحول لحزب. جاءوا بعدين بعض الأخوة من جماعة العصبة قالوا بنعمل حزب الأحقاف، قلت لهم على بركة الله، وأنا اخترت لهم اسم الأحقاف مشان لأن هم عندهم طموح أن يعملون حزب، أما الحزب لأن عارف أنا من ذلك
0: هذا 2011
1: لا عملوها بعدين في الأخير، لكن احنا 2011 جبهة قاد حضرموت ثم 2012 عصبة القوى الحضرمية ثم بعد اندمجنا كل التكوينات اللي كانت موجودة، كان مجموعة كبيرة من التكوينات انضمت كلها في إطار جبهة قاد حضرموت وغنت عصبة القوى الحضرمية ثم عملت العصبة الحضرمية اندمجت اندماج كان في الأول اندماج شكلي يعني بعد كل كيان كان له جبهة قاد هذا وهذا، لكن بعدين في العصبة الحضرمية كلهم اندمجوا وعملنا نظام داخلي مؤسس كل حاجة، ومن ضمن النظام هذا الوحيد اللي موجود في التنظيمات الحضرمية البلية واليمنية كلها انه اولا نحن نرفض القات رفض كامل، والشيء الثاني نحن نرفض الامتيازات اللي غير مشروعة الامتيازات المالية والامتيازات الاجتماعية والامتيازات الجاهية والعلاقات هذا هو تسبب الفساد. الهم كبير جدا عند الناس كلهم. بيبقى في النهاية كان همنا هم. لما دخلنا في الجانب هذا الجانب الوطني هذا كانت رسالة ورسالة وصلت. الآن دوري مش دوري في السياسة هذا ولا في هذا الجانب الوطني. عندي أكبر عندي الآن موسوعة اللي من 5 أو 6 أجزاء اللي تتعلق كل مناطق حضرموت وشغال فيه من أكثر من حوالي 40 سنة وبستمر فيه إن شاء الله إلى أن أموت. يعني هذا رسالة عندي أكبر بكثير جدا رسالة الموسوعة ورسالة البحث العلمي ورسالة الدراسات عن حضرموت. وأيضا موسوعة ده خاصة بالمدن والقرى لكن في موسوعة تانية على المعالم التاريخية والجغرافية في حضرموت مع موسوعة تالتة خاصة بالسكان بالناس الأعلام الموجودة في حضرموت وعلى هكذا.

0: الدكتور عبد الله سعيد
1: بحج. انت اشتغالك بالهم الوطني اكثر مما تكون سياسي، وانت لا تريد ان تكون سياسيا. ربما العمل السياسي بالنسبه لك يعني في هناك في صعوبات او فشل الى اخره، لكن مؤتمر حضرموت الجامع التأسيس، هل انت من مؤسسين له؟ استجبت تكون عضوا في الجامع؟
2: ايوه، هي فكره حضرموت الجامع بدات من عند العصبه، وبدات من عند جبهه انقاذ حضرموت. اول من طرح بذره الهموم حضرميه كان هم عصبة القوى الحضرمية وجبهة انقاذ حضرموت قبله. يعني احنا لما اسسنا جبهة انقاذ حضرموت واسسنا العصبة الحضرمية، طرحنا البذرة الاولى ان تكون حضرموت لا يمنية ولا جنوبية، دفع الاول. ومن هنا بدأت العملية التصاعدية. لما جاء مشروع مؤتمر حضرموت الجامع ادرجت ضمن اللجنة التحضيرية الاساسية والتأسيسية لمؤتمر حضرموت، لا استشارونا ولا اتصلوا بي، ولكن الناس الطيبين والخيرين اللي يعرفون عبد الله بحاج قالوا دخلوهم على المجموعة، انتم حوالي 200 شخص هي تأسيسية، دخل عبد الله بحاج معهم على الأقل يقول كلمته، إذا كان في شيء زين في كلامه خذوا منه. شو لحنا نقول حاجة واحدة، هذا المؤتمر الجامع في نقطة واحدة مهمة جدا جدا اللي هي البند 11، وأشرت عليها أكثر مرة، يقول فيه إنه من حق حضرموت إذا كان وجد في الدولة الاتحادية ما لا يلبي طموحاته تنسحب من هذا الاتحاد. هذا نسميه نحن حق تغيير المصير، حق تغيير المصير اللي أكدنا عليه في أكثر مكان وفي أكثر، والوحيدين اللي طرحناه نحن. حق تغيير المصير إيش معناه؟ معناه يستفتى شعب حضرموت، هل بغى بيكون مع هذه الدولة وما بيكون مع هذه الدولة، يستفتى قبل أي شيء آخر. إذا والله قالوا حضارهم نحن بغانا بنكون مع عدن على بركة الله، قالوا حد بنكون مع صنع على بركة الله، قالوا حد بنكون مستقلين برضو على بركة الله. يعني هنا رؤيتنا كانت كوية في حركة جيمس. هذا البند 11 في بيان المؤتمر الجامع أنا استحسنته وأكدت عليه.
1: أنت قلت الآن يعني أنت بعدت عن النشاط السياسي،
2: أيوه،
1: وأنه همك هم وطني وعملك وطني،
2: أيوه،
1: لكنك أنت شاركت في مؤتمر القاهرة يعني.
2: أيوه
1: باعتبارك وطني أو سياسي.
2: أيوه، أنا أصلاً هو في ناس كانوا حتى رافضين دخولنا في مؤتمر القاهرة اللي تم في إطار القضية الجنوبية، لأن ما عرفون موقفنا. 2011 الكلام تم في نوفمبر، نحن أسسنا جبهة إنقاذ حضرموت 17 سبتمبر 2011، وهذا تم في نوفمبر 2011 مع بداية تأسيس جبهة إنقاذ حضرموت. فناس الطيبين والخيرين قالوا خلوا عبد الله بحاج يجي مع مجموعات، ويجي وجاء معي أنور التميمي، وجاء معي حسين العامري، وجاء مجموعة جاءوا معي بمثلون جبهة إنقاذ حضرموت. قلنا ممتاز يعني، وذاك الأول هو له علاقاته بالحراك وهو الأستاذ أنور التميمي الله يعطيه الصحة والعافية. لكن قعدت، وبعدين كان معي الأستاذ بدر بسلمة ومجموعة من الإخوان الطيبين، وكان معي الأستاذ عبد الرحمن ملاحي والأستاذ عمر دبران، مجموعة طيبة جدا. نحن كانت فرصة بالنسبة للتعرف على هذا الجو وهذا المحيط، وقابلنا حيدر عطاس، وكانت يمكن المرة الأولى قابل حيدر عطاس، وكان معي الدكتور سعيد الجريد. كان الدكتور سعيد الجريد صامد، ولو أنه كان باتجاهه الجنوبي هذا، لكنه كان صامد لأنه لا يمكن كلوس الموضوع بهذا الشكل. وكتبت كل الكلام اللي دار في هذا المؤتمر في كتيب صغير اسمه أسبوع في قاهرة المعز، أسبوع في قاهرة المعز.
1: صدرته؟
2: أيوة، وعندك نسخة منه، حطيتك نسخة منه، واي حد بغى نسخه من هذا لهذا يوثق لهذاك اليوم وهذاك الايام، وكيف كانت رؤيتنا وايش الاشياء وكيف النظر لنا كحضاره من قبل الجنوبيين. لكن التفاصيل كلها بادار والقرارات والبيانات والتواصل والمحاضرات كله موجود في هذا الكتاب، وانا وثقته والحمد لله.

0: آخر هذه اللقاءات الكبيرة التي استمرت أكثر من 20 حلقة، لدي السؤال الأخير. مشاركتك في مؤتمر حجرة الحضارة في ماليزيا والذي أثار فيه كثير من اللغط ولا زال إلى الآن يعني
1: صحيح
0: أصداؤه تشع أو تتفاعل بين الأجيال يعني.
1: صحيح شكرا يا أستاذ سند على هذا السؤال. وفكرة المشاركة في هذا المؤتمر ما كانت في بالي، كانت هذا نعمة من الله عز وجل، لأنه جالي مرة الدكتور عبد الله سعيد الجعيدي للبيت عندي، كلام هذا كان تقريبا سنة 2004-2005 وإلى 2005، بعدين يقول لي انه في جاب معه مطبوعة ومطوية يقول فيه انه في مؤتمر للهجرة موجود في من جنوب ماليزيا وبموضوع هجرة الحضارة من جنوب شرق آسيا بالانصهار والحفاظ على الهوية من الشكل هذا، فبتشارك ولا شيء؟ قلت له والله يا اخي انا ما بقدر اشارك لان امكانياتي محدودة، ولان ايضا انا مش عضو هيئة التدريس ولا يعني هذا، وبالتالي لا يمكن ان يعني يعني كان مستبعد بالنسبة لي عملية مشاركة في هذا المؤتمر. بتت البتة وبعد كم يوم كده يتصل بي الأستاذ الدكتور سعيد الجريري يقول لي يا دكتور عبدالله بغناك تجي معانا لماليزيا. إيش ماليزيا؟ قال لي مشان تشارك في المؤتمر. قلت له أنا عندي خبر بالمؤتمر هذا لكن أنا ما عندي إمكانية. قال لي لا الحساب اللي تروح أنت مع وفد خاص ومحافظ حضرموت، كان وقت المحافظ اسمه هلال الأستاذ هلال، فكان مش ما أعرفنا شخصيا لكن فيه كان طارق بحشوان كان موجود في الطاقم الإعلامي يتبع هلال يعني، فكان يقول لهم سعيد الجريري وطارق بحشوان وصالح بعامر قال احنا بغينا وفدنا اللي يطلع لماليزيا يكون وفد رزين بعض الشيء في عناصر معقولة يعني. فطبعا يقول لي سعيد الجريري قال انه وناك تجي معانا، قلت له يا اخي كيف نشارك؟ قال لي شارك معانا في المؤتمر. قلت له يا اخي انا ما اقدر اشارك واذا كان فترة باقية ممكن اسبوع، يعني انا ما بقدم شيء من القديم اللي عندي، لا بقدم شيء ممكن ابو بحيث انه يكون فخر لي وفخر للجهة اللي بمنتبه لها يعني فخر حضرموت ايضا قبل يكون فخر لي. فقال لي لا، قال لي احنا بغناك تيم مشارك معانا مش عارف ضروري. قلت اسمع انا ما اقدر لانه فتره قصيره جدا اسبوع. المهم بعدين قال لي بس بخلي طارق بحشان يكلمك. خد كلمنا طارق بحشان قال لي يا دكتور عبد الله ليه ما بتجي معانا؟ بغناك تيم معانا يا اخي يعني مش هتكون معانا في الوفد اللي بيروح لماليزيا. قلت بس الوقت ضيق يعني كيف اشارك بحد؟ قال لي لا لا مش ضروري بحد، تجي معانا بس تجي معانا كمشارك. قلت والله على بركة الله إذا كان كده ممكن يعني. طبعا هيئت نفسي كل شيء والكلام كله طبعا سجلته بالكتاب بأوله كيف تم وبالتالي لما جت الليلة فقالوا لي حتى قبل بيوم حتى اللي توقعت إنه خلاص يصرف النظر عن المشاكل، اطلع بعدين إنه هلال استجاب، محافظ هلال استجاب لطلب صالح بعامر والسعيد الجريري وطارق بحشوان إنه يكون الوفد رزين في عناصر يعني معناه إنه أكاديميين أكثر منهم يعني سياسيين يعني أنا وغيري يعني مش أنا بس. طبعا هم اختاروا اثنين من جامعة حضرموت، محمد سعيد داود، دكتور محمد سعيد داود والدكتور محمد عبد الله بن ثعلب الله يرحمه، هذين الاثنين. لكن بيني بينكم ما عزلوهم خلوهم في مكان تاني وشرحت أيضا كل التفاصيل ما يتعلق وضعهم. ولكن اللي حصل داخل المؤتمر كان مفاجأة كبيرة جدا. كنا على أساس المؤتمر بيكون تحت هذا المسمى الهجرة الحضرمية بين الاندماج والانصهار والحفاظ على الهوية في جنوب شرق آسيا. جينا فوجئنا انه الهجره اليمنيه او هجره الحضاره من اليمنيين. انا وصالح بعامر وسعيد الجريري نقول لهم يا جماعه ايش الحكايه؟ قالوا والله غريب يا اخي هذا انقلاب، يعني معنى انقلاب يعني احنا جينا على اساس هجره حضرميه فوجئنا انه هجره يمنيه، ونحن كنا عارفين هجره يمنيه ما بنجي من اصله يعني. قلت له صح كلامك احنا ما بنجي. فايش اللي حصل؟ اللي حصلنا على عبد الله صالح ما عرف انه في مؤتمر بيحصل بهذا المسمى، ارسل واحد اسمه احمد الصوفي او شيء من هذا القبيل او مش اصبح يعتقد انه كان مسؤول في رئاسه الجمهوريه، وارسل بسرعه جدا لما ماليزيا مشان يقلع الماليزيين بتغيير اليافطه تغيير الاسم بس من هجره الحضاره من اليمنيين الى هجره اليمنيه الهجره الحضرميه الى هجره الحضاره من اليمنيين. بعدين الجدال كان موجود وحضر وقدم بحث جيد في الموضوع وحتى بحثه بعدين استبعدوه من وثائق المؤتمر. يقول فيه قال انا استغرب يا اخي يا جماعه انتم تعاملين لي حضاره يمنيه هذا ما يجوز، يا حضاره يا يمني اكسوا على حاجه يعني ما تقولوا نحن حضاره يمنيه ما قال هذا الكلام، انتم تخلطوا البول يعني تاريخيا جغرافيا سكانيا و فطبعا دي كانت من ضمن اللحظه، وهذا كلام برضه سجلته في الكتاب حق ماليزيا هذا يعني. كان كي بالنسبه لنا فرصه كبيره جدا لان نوصل لاماكن بعيده، ونقلتها بامانه، نقلت كل ما جرى بامانه، والابحاث كلها كامله موجوده في البحث هذا وكتيب صغير حوالي 200-300 صفحة، لكن أعتقد أنه كان جيد وكان في شيء موثق. عندي الأخوان كلهم موجودين، ما حد وثق الحالة هذه، وكثير من الناس يروحون يشاركون في الندوات ما حد يوثق، يروحون يسافرون في كل مكان ما يوثقون. طيب ايش يا اخي ما تكتب؟ ليه ما تعمل هذا؟ ايش اللي شفته بالبلدان هذا؟ شفنا ماليزيا وشفنا بلاد ماليزيا وشفنا هذا وربطنا ارتباطات. انا طبعا من النوع اللي ما يستثمر ارتباطاته، يعني ما نحاول نستغل السفه هذا ولا حاب نستثمرها ولا حد ان نكون يعني نستفيد منها. هذا واجب علينا عمله. جيت سجلت، كان معي في الغرفه سعيد الجريري، كان سعيد الجريري لما ينام نخليه ينام، نقوم نسجل يعني مشان ما نزعجه على الكتاب، يعني نحب ننام بدري. وبعدين تميت مع بعض وكتبنا كل التفاصيل. كانت معانا الاخت افراح ايضا، كانت معانا في وكتبت اسمها ايضا، الفصل الموجود بين الجنسين يعني شفت كيف. لكن ايضا يعني كان فرصه طيبه ان احنا نجتمع بناس كثير، وتعرفت على ناس حتى من ضمن بعض الناس الشماليين، كنت اقنعهم لما يكون كنت واحد قلت له قضيه البلاد فيها، قلت له القبيله، قلت له الأخ هو كان بيقول القبيلة، قلت له القضية مش القبيلة في حضرموت ولا في اليمن أيضا، القضية قضية ما يسمى السلوك القبلي وليس العقلية القبلية، السلوك، لأنه العقلية القبلية قد تكون هي عقلية متفتحة، قد تكون ناضجة، قد تكون واعية، قد تكون مرتبطة بالتكنولوجيا المعاصرة، لكن سلوكه مجبر أن يكون متخلف. ودي المشكلة يعني. طبعا هو كان كتاب جيد، ولا أعتقد أنه من الإنجازات اللي ممكن تحسب يعني بشكل جيد. طبعا إذا كان في تقييم يعني إلى جانب أنه قد يكون في أخطاء، قد يكون في بعض النقد زي ما تفضلت يعني في لغط دار حول الكتاب هذا بهذا الشكل يعني.
0: شكرا لك على هذه الحلقات الممتعة التي استغرقت أكثر من 20 حلقة، وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نقدم لك الشكر الجزيل في نهاية هذا البرنامج من رحيق العمر.
1: بارك الله فيكم، شكرا جزيلا، وإن شاء الله ربنا يفوقكم في أعمالكم. شكرا يا أستاذ سند.
0: شكرا.

0: برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايع شوت. مكتبات ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله الساود، إخراج خالد أحمد عامر، إشراف عام أفراح محمد جمعة خان،
1: إنتاج إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير.

خميس وجمعة، تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: فاهمة.
1: أهلا أهلا يا أستاذ ربيع.
0: أنا عايزك في موضوع مهم جدا.
1: وأنا كمان كنت عايزك في موضوع مهم جدا.
0: إيه خير يا تعم؟
1: أبدا، كنت عايز أقولك إني خلاص هتجوز الأسبوع الجاي، لا أكثر لا أقل.
0: إيه هتتجوزي؟
1: أيوة. غريبة يعني؟
0: لا لا طبعا، لا لا لا لا مش غريبة ولا حاجة، شيء طبيعي جدا إنك تتجوزي ويبقى لك بيت وأولاد وكل حاجة يعني. فعلا ده اللي لازم يحصل.
1: مالك يا أستاذ ربيع؟
0: لا مفيش حاجة، ماليش ولا حاجة.
1: بس شكلك زي ما تكون متضايق.
0: أنا؟ لا أبدا بالعكس، أنا مبسوط أوي إنك قلتيلي كده.
1: صحيح والنبي؟
0: آه طبعا، ولا تكوني صحيح مصدقة الكلام اللي بيقولوه هنا.
1: كلام
0: في
1: إيه؟
0: في السيرك يعني، إنه يعني بنحب بعض وجايز نتجوز. أوعي تصدقي حكيم فوقية دي لسانها زايد حتة، ودايما تقول كلام فارغ كده.
1: لا هو لما حد يقول على حد انه هيتجوز يبقى كلام فارغ؟
0: اه طبعا، واحده زيك تتجوز واحد زي ليه؟ بمناسبه ايه؟ لا انا شاب ولا غني ولا ناجح، انا حته بلياكس ولا راح ولا جه، مراته ماتت وسابت له ابن صغير مش عارف يعيش معاه في بيت واحد، يعني ما فيهاش اي ميزه ممكن تخلي واحده زيك تفكر انها تتجوزني. عن اذنك
1: استنى
0: بس علشان الحق البس، اصل لسه هحدث هدومي واعمل مكياج.
1: طب استنى بس، انت مش كنت عايز تقولي حاجه؟
0: انا فعلا بس نسيت.
1: طب ولما هتفتكر هتقولي؟
0: ضروري طبعا. و يعني كنت عايز اعرف مين العريس سعيد الحظ ده.
1: ضروري هعرفك بيه.
0: لازم على الاقل اقولك مبروك. عن اذنك.
1: ايه عملت ايه يا تعب؟ قلت له وشكله كده زي ما يكون اتضايق. مش قلت لك انه بيحبك؟ خليكي ماشيه في حكايه انك مخطوبه دي، ومية المية بعد كام يوم مش هيطيق السكان وهيبوح لك باللي في قلبه كله. بس انت عارفه ده طلب مني ايه؟
2: ايه
1: طلب مني؟ اني اشوف العريس.
2: وماله
1: ده ايه؟ انت صدقتي اني اتخطبت بصحيح؟
2: لا طبعا، بس انا قصدي اقول لك ان احنا نشوف له خطيب كده وكده.
1: نأجر واحد يعني؟
2: لزوم الشطشطه يا عشان يغير يعني.
1: طب وده هنجيبه منين؟
2: ولاد الحلال كتير.
1: يعني هنوصل للنتيجة؟
2: ايه مستعجلة على الجواز ولا ايه؟
1: لا صدقيني مش علشاني، انما عشان خاطر طارق بس، لا اكثر لا اقل.
3: مالك يا طارق؟ ما بتذاكرش ليه؟
4: ابدا يا ست، بذاكر اهو.
3: عارف يا طارق، عارف انا دايما بقولك لازم تذاكر ليه؟
4: ليه؟
3: عشان خايفة عليك، مش عايزاك تبقى زي بابا.
4: وبابا ماله؟ بابا احسن واحد في الدنيا.
3: طارق انت كبرت ولازم تعرف كل حاجة.
4: بابا بطل، بابا اكبر بطل في السيرك.
3: ده كان زمان يا طارق، لكن بعد ما حصلت له الحادثة خلاص ما بقاش نافع.
4: ما تقولش كده عن بابا.
3: لكن لو كان ذاكر، لو كان معاه شهادات ما كانش بقى كده.
4: اسكتي من فضلك، اسكتي.
3: كل حاجة بتروح يا طارق، الفلوس والشهرة والبنك، لكن التعليم بس هو اللي بيفضل. لازم تذاكر يا ابني، مش عايزك تبقى زيه.
4: لا
3: انا خايفة عليك منه يا طارق، مش لازم تروح له ابدا. لو قعدت معايا هنا هتكبر وتبقى راجل محترم، مش بلياتشو.
4: بابايا مش بلياتشو، بابايا بطل. سمعت؟ بابا يا بطل.
5: ايه الكلام اللي بتقوله ده يا ربيع؟ بقى طعمه اتخطبت؟
0: ايوه يا سيدي.
5: مش معقول، بتكلم جد؟
0: وايه اللي يخلينا اهزر في موضوع زي ده؟
5: طب واتخطبت لمين؟
0: ما قالتليش.
5: طب ما كنت تعرض عليها الجواز برضه.
0: دي تبقى رزاله بقى يا اخي، واحدة مخطوبة اخطبها تاني.
5: ايوه، مش جايز كانت تفضلك عنه؟
0: وجايز تقول عليا قليل الذوق.
5: يا خسارة.
0: يا سيدي ولا خسارة ولا حاجة، هي فعلا لطيفة لكن مش مهم. ظريفة ايوه، انما ايه يعني؟ طارق بيحبها اي نعم، لكن زي بعض.
5: يا سلام، كل اللي بتقوله ده وزي بعض.
0: هعمل ايه يعني؟ هعمل ايه يا عرفان؟ حلو يدرعها واقول لها سيبي خطيبك وتجوزيني.
5: بس ازاي ده حصل؟ ازاي يعني ايه؟ انا بشوفها كل خميس وجمعه
0: وما جابت لي سيرة ابدا عن حاجة زي دي. وانت يعني كنت ولي امرها علشان تديك خبر؟
5: ايوه بس دي اصلها حاجة ما تستخباش.
0: استخبت وخلاص يا سيد.
5: لا انا لازم اعرف ايه الموضوع بالظبط. حكاية كده فيها ان شكلها كده مش مطمني.
0: بلاش فزلك وحياة ابوك، لا تعرف ولا ما تعرفش. انا عارف حظي كويس، ان كتب علي اعيش وحيد مع ابني وانا حامد ربنا وشاكر فضله على كده.
5: ده هي الحكاية كده،
6: لا اكثر لا اقل.
5: لا اكثر لا اقل يعني عايزاه يغير يعني.
6: مش عشان حاجة، انما عشان طارق.
5: ايوه انا عارف انا عارف، او كله بثوابه يا طعمة.
6: مش كده برضو النبي؟
5: طب حس ان الحكاية كده بقى، فانتي لازم تسبكي الموضوع عليه.
6: ازاي؟
5: انا بقول يعني متهيألي كده لازم يشوفك ولو مرة واحدة مع خطيبك ده يعني.
6: ما عشان كده فرحت لما جتني هنا في السيرك.
5: مش فاهم.
6: ايه رأيك تبقى انت الخطيب المجهول؟
5: مين ده؟ انا؟
6: ايوه يا سيدي. فيها ايه؟
5: ها مستحيل طبعا، ربيع صاحبي من سنين طويلة، مستحيل اعمل معاه حاجة زي دي ابدا. ربيع انا علق منه الست اللي عايز يتجوزها؟ لا
6: يا اخي، هو بصحيح
5: او حتى مش بصحيح. لا انا ما اقدرش اعمل عاملة زي دي ابدا
6: يا عرفان. ده تمثيل لاكثر لاقل.
5: ولو
6: عشان خاطر يتيم طارق
5: ابدا. انا صدقت بربيع لا يمكن اجرحها ولو جرح سطحي، مش ممكن ابدا. لا انا
6: على العموم متشكرة، بس لو الفكرة ما نجحتش تبقى انت المسؤول، وذنب المسكين طارق هيبقى في رقبتك انت بس كده، لا اكثر لا اقل. غزال.
0: يا نعم.
6: اخبار صاحبك ايه؟
0: صاحبي؟ صاحبي مين؟
6: ابو الحديد ده ولا هو اسمه ايه؟
0: ابو الدهب.
6: اي
0: كويس. الله، لكن ليه بتسأل عليه؟
6: اصل يعني بقالك مدة كده ما بتجيبش سيرته.
0: مش انت اللي نبهت عليا ما قلتش اسمه قدامك؟
6: يا شيخ مش للدرجة دي. مهما كان انت اخويا وانا شايفة ان مصلحتك معاه ولازم اعرفه كويس.
0: عال طب ايه رأيك بقى نعزمه هنا؟
6: لا مش هنا،
0: بلاش، نقعد في اي حتة برا.
6: وليه برا؟ ما تجيبه في السيرك يتفرج.
0: مفيش معنى، اقوله
6: تبقوا تطلعوا لي ورا المسرح عشان اعرف ايه رأيه في نمرتي.
0: سيدي يا سيدي، ده ايه رضا السامي ده يا طعمة؟ تكونش بتدبري مقلب للراجل.
6: انا ولي خليني اعمل كده يا ابني؟ كل ما في الموضوع مش عايزاه يتضايق بسببي عشان شغلك معاه يمشي كويس بس كده، لا اكثر لا اقل.
7: يا سلام، ايه العظمة دي؟ احسنتي احسنتي يا طعم هانم، كنت هيلة هيلة قوي.
6: صحيح والنبي، عجبت حضرتك
0: جدا جدا. ما عندكيش فكرة يا طعم ابو الدهب بيه كان سعيد بيك قد ايه، ده الجامد خالص.
7: ايه رأيكم بقى بالمناسبة السعيدة دي انا اعزمكم الليلة على العشاء؟
0: خلاص بكل سرور.
6: لا لا معلش، انا تعبانة شوية.
7: الف سلامة ليك يا طعم هانم. تحب اجيب لي سعادتك دكتور؟
6: لا لا مش للدرجة دي.
0: اصل عربية فكري بيه برا، ممكن اخد المفاتيح وراح اجيب لك اي دكتور حال.
6: لا مفيش حاجة، ده بس شوية تعب.
0: ايه مالك بتبص على حد؟
6: لا ابدا، ده انا بس بدور على فوقية صاحبتي اللي هنا.
8: دعمة.
6: نعم
8: ربيع وصل يا دعمة. ربيع وصل.
6: طب اتفضلوا انتم مع السلامة.
0: مش لما عرف فكري بيه بربيع بالمرة؟
7: انا سمعت عنه كتير ونفسي فعلا اتعرف بيه.
6: معلش يا فكري بيه، فرصة تانية عن اذنكم دلوقتي عشان لازم اغير هدومي.
0: طب دعمة انا عندي مشوار مع فكري بيه، هنروح بالعربية وبحصلك على البيت.
6: طيب مع السلامة.
0: مساء الخير يا طعم.
6: اهلا اهلا يا استاذ ربيع.
0: مش غزال اخوك اللي ماشي هناك ده؟
6: ايوه هو.
0: وده مين اللي معاه؟
6: ده خطيبي.
0: هو ده؟
6: ايوه، كنت عايزاه يستنى اعرفك بيه لكن كان مستعجل قوي.
0: لا معلش الفرص كتير جاية.
9: ايه ده؟
6: نعم.
9: انت واقف يا استاذ ربيع ولا ايه؟ بتجري تعمل مكانك وتغير هدومك؟
0: حاضر يا استاذ، عن اذنك يا طعم.
9: وانت يا ست طعمة؟
6: نعم.
9: واقفة سدلنا السكة كده ليه؟ ما توسعني الفيلة.
10: هنقدم الافيال دلوقتي يا استاذ رجائي.
9: بسم الله يا اخويا، يعني ملتزم قوي. قدم اللي اتعزم وخلصنا، عايزين نروح لعيالنا.
6: ايه عملت ايه يا طعم؟ قلت له لكن ما بانش عليه حاجة ابدا.
8: تلاقيه بيكتم، انما مش هيفضل يكتم على طول.
6: وهتشوفي. ها يا ريت، مش علشاني، عشان طارق لاكثر لاقل.
11: هتعمل ايه؟ مش عارف.
12: مالك يا عرفان؟ انت ما نمتش لحد دلوقتي؟
11: لبيبة؟ بفكر يا لبيبة بفكر.
12: بتفكر؟ في ايه؟
11: زعلان من نفسي اوي يا لبيبة، بس كان في ايدي اقدم خدمة للربيع، خدمة كبيرة اوي، لكن مرضتش.
12: اخفى عليك، هو انت وربيع لكم غير بعض؟
11: اصلها حكاية حتضايقه اوي يا لبة.
12: اما امرك عجيب، ازاي تبقى خدمة وازاي حتضايقه؟
11: يعني ايه حتضايقه؟ شوية صغيرة.
12: لكن بعد كده هتفيده؟
11: جدا.
12: تبقى لازم تعملها.
11: انت شايفة كده؟ خلاص على خيرة الله، بكرة هقابله واتصرف معه. خير يا عرفان، عايز تقول ايه؟ بس ما تزعلش يا ربيع، انت عارف اني مش ممكن ازعل منك، بس الحكاية دي يعني ممكن تضايقك شوية. ايه طارق جرى له حاجة؟ يا اخي وانت دايما مطور كده على الولد، مش ابني الوحيد يا اخي. يا سيدي ربنا يخليكم لبعض. ابنك ما شاء الله بخير، واللي انا عاوز اقوله ملوش اي دعوة بطارق. طب ما تتكلم انت. انت عارف خطيب طعمة يبقى مين؟
13: انت تعرفه؟
11: طبعا. حد ما يعرفش نفسه؟
13: نفسه؟ انت خطيب طعمة؟
14: سيركي يا دنيا دنيا، سيركي عبر
15: خميس وجمعة، تأليف بهجة قمر، إخراج مصطفى أبو حطب.

إذاعة المكلا تقدم ضيافة حضرمية ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في ضيافة حضرمية أخرى جديدة نستضيف فيها ضيوف أعزاء علينا. مستمعينا الأعزاء، في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بالمشهد الحضري لمدينة المكلا، دشنت السلطة المحلية بساحل حضرموت الأسبوع الماضي حملة النظافة والتحسين الشاملة تحت شعار نظيفة بأهلها، التي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت وبمشاركة مكتب الأشغال العامة والطرق بالساحل الحضرمي. وسيكون معنا ضيوف الاستديو عن هذه الحملة المهندس مروان علي العفاري، مدير الأشغال العامة والطرق بمديرية مدينة المكلا، والأستاذ أحمد درويش بازياد، نائب مدير مشروع نظافة مديرية مدينة المكلا. وسنتحاور معهما عن هذه الحملة وبعض الأمور المتعلقة بالصندوق وأيضا مكتب الأشغال بمديرية مدينة المكلا. إذا كانت هناك أي استفسارات أو مداخلات عن هذه الحملة وعن مكتب الأشغال وصندوق النظافة، بإمكانكم الاتصال مستمعين الأعزاء على هاتف الاستديو 30-29-29. الأعداد والتقديم محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، التنفيذ والإخراج الزميل عبد الله السيود. كونوا معنا.

0: مدينة مكلا مدينة جميلة بأهلها، جميلة بمناظرها الخلابة، ولذلك تستحق أن تكون نظيفة محسنة بالمحسنات من زينة وأشجار وغيرها. لذلك كما أسلفنا السلطة المحلية مهتمة جدا بهذا الجانب، خصوصا ونحن قادمون على عيد الأضحى المبارك الذي يرتاد هذه المدينة الجميلة العديد من الزوار لها. فضروري أن تكون هذه المدينة نظيفة، وهي فعلا نظيفة بأهلها. باسمكم جميعا مستمعينا الأعزاء أرحب بضيفي في الاستديو، المهندس مروان علي العفاري مدير الأشغال العامة والطرق بمديرية مدينة المكلا، وأيضا الأستاذ أحمد درويش بازياد نائب مدير مشروع نظافة مديرية مدينة المكلا. أهلا ومرحبا بكم معنا في إذاعة المكلا. يهلا فيكم. طبعا نبدأ بالأستاذ أحمد درويش بازياد، طبعا الصندوق هو العنصر المهم في هذه الحملة تقريبا، وتعطينا والإخوة المستمعين فكرة عن هذه الحملة وخطة الحملة والأهداف منها.
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر إذاعة المكلا على إتاحتها لنا هذا اللقاء المبارك. طبعا الحملة دشنت في 23 إبريل بخصوص حملة شاملة في نظافة مدينة المكلا على محورين، المحور الشرقي والمحور الغربي. طبعا البداية كانت في المحور الشرقي من منطقة بويش إلى منطقة المكلا إلى منطقة الشري إلى منطقة ديس. المحور الشرقي يشمل المكلا والشري والديس. طبعا بدأنا في خط الريان وهو الواجهة الأساسية لمدينة المكلا. العمل تركز في هذا المكان على رفع الأتربة من الشارع العام من مطار ريان، ورفع الأشجار
2: بعد الأمطار
1: الأخيرة. طبعا رفع الأشجار والسيسبان من الشارع العام بمشاركة فاعلة من أخواننا في الأشغال العامة. طبعا نحن صندوق نظافة ومشروع نظافة والأشغال العامة كلين يكمل الثاني
0: في هذا كما يقولون أعتقد البلدية
1: أكيد.
0: يعني أعمالكم مشتركة.
1: فالحملة تقسمت على ثلاثة مراحل. المحور الشرقي اللي هو منطقة بويش مرورا بشارع مطار ريان، وفي مجموعات، يعني في مجموعة من مطار ريان إلى جولة ريان يكون فيها الجولة. إلى الجولة يكون فيها العمل ضغط الشارع العام ورفع الأشجار ورفع المخلفات والرمي العشوائي اللي موجود. الخطة والفكرة مزمنة على 20 يوم نشتغل في مدينة المكلا بين المكلا والشري والديس وبويش وفوة. الآن الحمد لله بدأنا خلال الأسبوع الماضي على منطقة بويش، والآن مستمر الحملة فترتين، فترة الصباح وفترة المساء.
0: يعني من العصر المساء لما
1: الصباح تكون من الساعة 6 إلى الساعة 11، ومن الساعة 1 الظهر إلى الساعة 5 عصرا.
0: يعني الحملة هذا نفس العمال نظافة هم الذين
1: نفس العمال موجودين في
0: يعني
1: في الميدان. أكيد طبعا العمال الحملة جاءت يعني اضطرارية وتعزيز الوضع في أن تكون مكلا نظيفة. يعني
0: نعم جميل، وهذا ما نتمنى أن تكون دائما مكلانا نظيفة خالية من الأوساخ والأدران. مهندس مروان، طبعا مثل ما قال الأستاذ أحمد درويش أنكم أنتم شريك أساسي لهم في
2: مكملين لبعض،
0: مكملين نعم لبعض في هذه المسائل. فما هو دور مكتب الأشغال العام والطرق في هذه الحملة؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله، أما بعد، صبحكم الله بالخير جميعا. صباح الخير لكل من يصل له صوت أثير إذاعة المكلة. طبعا المرحلة اللي عدينا عليها كان في عندنا تربات من مركز الإرصاد، نحن بتواصل معهم حول المنخفض الجوي اللي بينزل. قبلها يمكن بأسبوع باشرنا عملية تصفية عشان ما تتكرر العبارات، مجار السيول، أشجار السيسبان. بدأنا في أماكن من المكلة القديمة كان بدايتنا، وصلنا إلى 40 شقة، إلى مناطق فوة، المناطق الشرقية بويش وأودية روكب.
0: عملتوا تصفية
3: قبل قبل المنخفض كان تاريخ 25 مارس بالضبط. أحبدأنا قبله كان توجيهات مباشرة من سيادة المحافظ الأستاذ سالم خنبشي، ومتابعة مباشرة معنا الوكيل حسين جيلاني وكيل المحافظة، والأستاذ فياض بعامر كان معنا في الميدان وبتوجيهات مباشرة من مدير مكتب الأشغال العام والطرق محافظة حضرموت المهندس صالح الفايز العمري. بدأنا الحمد لله صفينا، يعني أنا كنت أتوقع أنه لولا البوادر اللي قمنا بها يمكن تكون الأضرار أكثر، لأن نحن فوجئنا أنه بعض أماكن، يعني أتمنى أن يسمعنا المكلة عبر الإذاعة وصلنا للمناطق عبارات في مكلة القديمة بالتحديد في حي الشهيد، وجدناها للأسف مغلقة بمخلفات منزلية القمام الله يكرمك، وجدنا بعض أماكن عبارات فيها صنادق الأغنام مسكرتها، يعني زحنا اللي نقدر عليه لأن الوقت كان ضيق ومكلة ما شاء الله كبيرة والإمكانيات متاحة حسب ما تعرف. بدأنا بالتنظيف والحمد لله ومر المنخفض على خير، لكن في أماكن الجبلية اللي عانينا منها أكثر، منطقة بعبود أول شارع انغلق عندنا، أول شارع شارع حسان انغلق كامل بالتربة مع السيارات، مرت معاكسة بدأنا فيه، هذا كان بعد المنخفض بيوم تقريبا.
0: عملتوا صحيح
3: من الصباح
0: في الميدان، كنت
3: في الميدان وكانوا معنا أصحاب النظافة بالضبط، فتحنا اللي شفتها من خلال الحملة اللي قمنا بها أكثر منطقتين تعبت معنا، هذه بعبود فوق
0: السيارة، يعني بالضبط يعني
3: التربة نزلت من الجبل مع السيول،
0: يعني كل مرة هذا تكون
3: والله هذه المرة شفتها كثيرة صراحة
0: زادت
3: والمناطق الشحرات حق المكلة يعني ما كنا نتوقع إلا بالكمية التربة هذه.
0: نعم صحيح،
3: وصدق إنه التاريخ 14 أبريل نحن لازمنا في حملة مع أصحاب النظافة ننظف السيلة،
0: صحيح
3: في المشوار أصحاب النظافة بالضبط، كان معنا مدراهم ما قصروا جزاهم الله خير، نحن في الأخير حسب ما قال نحن بدون ضافة ما نقدر نشتغل، وهم بدون الأشغال المعدات ما نقدر نشتغل،
0: كلنا مكملين بعض يعني
3: بالضبط.
0: نعم نأخذ اتصال، يمكن حد اتصال. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا، من معنا؟
4: جيس حاج.
0: الحمد لله.
4: هاك عمر العوب ثاني.
0: عمر العوب ثاني، من وين؟
4: من كلا.
0: نعم تفضل يا عمر.
4: الله يا أخي أنا مرة بشكرك أنك تلعب بالجهتين ساعة العلاج المباشرة.
0: نعم
4: الذي يفترض أن يكون بينهم ربط ميكانيكية كاملة متكاملة، لأن الكل ما يقدر يشتغل إلا بوجود الآخر.
0: صحيح.
4: الأشغال بتشتغل بعد وجود النظافة، ولا النظافة بتعمل بيقدر شغله إلا بوجود الأشغال معه.
0: نعم.
4: ثاني أرى أن الأمور يكون في ربط موجود، وخصوص المخلفات يكون في ربط من خلال استمارة معينة التي تسمح من خلالها إعطاء تراخيص الهدم، إعطاء تراخيص البناء، كمان الحجيات، ويكون الاستمارة هذا مضافة لها إدارة النظافة في المدينة.
0: تمام.
4: اللي على ظلها يعطى ترخيص السماح بالهدم بالحصر.
0: تمام يا عمر.
4: ومن زمين المكاتب المقاولات او الحاج بما جاء بالاستمارة، لانه يعني هذا الجهتين معها يعني طاقم كامل من مراقبين من بانيين من كل مثل، لانه يعني يدل لك عن اي مخالف يدل لك عنه. الان تلوكي سنة بعطيك مثلا صالة التهاني في غرب السيادة
0: المسابح
4: او ملاعب،
0: نعم
4: شوف الشارع هذا كيف مليان مخلفات، كل من كرش راسه قام وعمل هدم او عمل ترميم ونزل مخلفات وكلها كبه في الشارع هذا، اعطاها جلاد وقال له يا اخي ودها والجلاد.
3: استاذ عمر،
0: استاذ عمر،
4: ايوه
0: شوف المهندس مروان معكم والاستاذ احمد درويش،
3: كيف اخبارك؟ طيب
4: داري انا بقول
0: شو رايك كلهم هنا؟
3: استاذ عمر كان، طبعا استاذ عمر كان معنا موجود في حمله رمضان في الشرج، موجود ويكتب معنا
0: ما شاء الله،
3: نسوي مخالفات
4: بالضبط. الشيء الاخر
0: تفضل،
4: عمليه العوايد في الشوارع يعني ضروري تكون في اليه معينه لسماح البصاطين بمساحات معينة، انت بلدي الشارع الثاني الان ما تقدر تمر سيارة إلا واحدة وهذا كلهم تدخل الشارع وتخلي الهول
0: هذا هذا واقع. نعم صحيح. نعم
4: الشارع الرئيسي اسمه الشارع العام يعني العصرية ايش بتقول شارع دولة في الشارع
0: نعم
4: الباعة اللي تحت مسجد أمام أصحاب الخضار يعني بدنا تكون في نمط معين في مساحة معينة ويتقيد بشغوط يعني نحن عم نعطيها ترخيص ونعطيها بمال محل مش معناه من الأشمالية لا بالعكس إذا نتقيد بشغوطنا اللي نطلبها نحن
0: صحيح
4: من حيث المساحة كم في كم من حيث النموذج يكون موحد انكم من جيم جابوا طبقوا فرشوا طبقوا جابوا البيشات وقعد في ركن وقعد ضرني العشوائي بمخلفات ومرونها
0: صحيح
4: ويعني انت استمريت حتى على مدار الساعة تعمل تنبه ما بتقدر
0: ما بتقدر نعم
4: يبقى يكون في يعني عندك عن جامع الشرج هذاك الأرضية يا أما نسل مع مالكة يصورها
3: سبق ان السجنة استاذ عمر سبق ان السجنة معاه ومرة يوافق ومرة يرفض وتعرف البساط هذه يعني مش في المكلة بس على فكرة البساط في العالم كله كر وفرق يعني انت داري بالمعاناة وبالحملات اللي سويناها مشتركة حتى
4: فيها تنظيم
3: ايوه
4: انا بعطيك حد في المزاجة سنعة اما كنوع عند التحرير مسموع لهم من العصر الى الساعة 9 بالليل ويفرش على طربال والساعة 9 والله انه قد مع احد والمكان وكأنه كان حد قاعد من زمان فيه ايه يا اخي ليش نحن نعرض بيت الروح بس المدن المجاورة منها ما نسمح له يجيب سيارة يجنب ويخلي السيارة في الشارع وقوموا بعدين نطقوا من تحت السيارة والله يجيب لك اميال يشبحهم ويجيب لك ديشاتي نحن قاعد يجب ان نحن نكون بيننا تمسكين مع بعض وبرضو الامن الامن مفروض يسرد
0: يكون هناك ليلة واحدة الامن ولا الصندوق ولا الاشغال
3: بالضبط
4: يسرد يسرد الجهات هذه شبه
0: اعطيك
4: من الامن بالشارع الثاني لو خرجوا اغلب البساطين يبيعون خضرة الشارع الثاني حلو كيف تتفاهم معي
3: يلا
1: مع شوفون سائية
3: كلام
4: صحيح جلسة مثلا قلت عدتها حرمة ورا التقيلة
0: صحيح
3: بالضبط صح
4: وبيعتقلون لك الخلق كل المواطرة فرور الناس احنا بنتعرض لحد ولا نتعسف حد
3: ذكرتنا بحاجة يا أستاذ عمر ذكرتنا لما نزلنا الشافعي محمد البساط كان المواطنين واقفين ضدنا يقول لك روح قع رجال نزل الصرف
4: يعني دور المواطن مهم
0: أكيد أساس
4: أساس واحد مصعب ولا شيء يقول وكأن الأمر لا يعني وكأن المحيط هذا اللي يعيش فيه لا يعني
3: يتقافل للأسف
4: يا لما تعيش في محيط نظيف في بيئة نظيفة في انت تعبان في النهاية
0: نعم صحيح
4: أمراض وأمراض فؤادية وشغلات هذا ما كان
0: شكرا شكرا على مداخلتك استاذ عمر شكرا لك استاذ عمر
4: شكرا جزيلا
0: حياك الله تفضل الاستاذ عمر
3: طبعا الاستاذ عمر كان معنا في شهر رمضان المبارك نحن طبعا هذه السنه الوحيده تقريبا اللي الشارع الاول كان مفتوح فيها الى اخر رمضان السنين اللي مرت كلها كان يغلق من 15 رمضان او كحد اقصى من 20 رمضان يغلق الشارع الاول بس مرور مرور مشى هذه السنه كنا نحن مداومين نبي نفسي كنت مداوم عن فرح مول عش في الميدان وكان معنا الاستاذ عمر السنه هذه خلينا الشارع فيه يفتح سيارات يمرن يعني
0: اول مره
3: يعني تقعد نحن بين نارين بين معيشه الناس والظروف المعيشيه الصعبه انك تراعيهم فيها وبين انك تمنع نهاية المنع مش صعب منع بنزل بطاقم ولفيتهم وخلص الموضوع بس لكن في نواحي ثانيه تجبرك انك ترفق بهم شوية حاولنا ترتيبهم اللي معه 10 متر أعطينا 5 متر واللي معه 5 أعطينا 3 متر على الواقع عشان الازدحامات
0: وتخلقوا مساحة يعني
3: بالضبط لكن هي الشرج مخنوقة
0: نعم زحمة ومخنوقة
3: ما في مكان قبل تنقلهم لفين كنا على اتفاق مع صاحب الأرض اللي مقابل الهايبر نحن بنسوي سوق وارفع دراسه ونحن والله العظيم يعني اشتغلنا في الموضوع هذا من قبل
0: رمضان عشان تعمل لنا سوق كامل
3: نلاقي سوق شعبي ويدخلهم برسوم رمزيه قدنا على اخر خطوه حطينا له شرط ان الجدارين
5: اللي جهة الجسر وجهة الهايبري فكها عشان الناس تشوف انه سوق
0: صحيح.
5: الجدار الان ارتفاع يمكن مترين ونص ما حب يعرف انه داخل بساط لما يبعد
0: اكيد, أكيد
5: على اخر خطوة ما اكتب لنا ما توفقنا بالموضوع انما قام سوق مقت بعده استقطب 35 بسطة فقط
0: شفت هذا بلاحظ
5: تفاعل بالضبط بين بين السلام مول و
0: نعم يعني هذا الأشياء يعني العوائق التي تعيق
1: تعيق ما عمال مضافة طبعا
0: نعم
1: الثاني يعني في ليلة الصباح عنده مثلا أستاذ مروان عارف يعني نعم. نوصل نحن وياهم إلى بعد الفجر كيف بالله بيجي عمال مضافة بيشتغل في الوقت هذا الناس تنزل صلاة العيد والمبسطين عارفهم
0: لا زالوا يعني
1: كيف بيقدر يشتغل
5: الناس تروح صلاة العيد وأصحاب نظافة شغالين في البساط ونحن شغالين في الترتيب سوق الأغنام
1: نعم نعم نعم
0: يعني شغل يعني
1: يعني فحب المواطن يعني
0: المواطن هو الأساس يعني
1: أساس يعني
0: نعم صحيح السلام عليكم
6: السلام ورحمة الله وبركاته
0: يا هلا من معنا
6: هاك واحد يا أخي سكر ربوط خلف
0: من ربوط خلف من؟
6: يا أخي معك عبد الله
0: حياك يا عبد الله تفضل
6: يا أخي الأخوة الكرام اللي عندك أنا ما أسألهم يا أخي
0: تفضل
6: في يوم واحد يعني فرقة تنظيف نزلت للربوة أنا لي 15 سنة ساكن ما قد يوم شفت مقاشة تنطرش فاتورة الكهرباء رسوم عاد نظافة يخمع فيها أخي تعال شوف الدنيا شقطيس نايلون وسخات وطين وما نعرف يعني حتى الشارع الرئيسي أقل حاجة يا أخي
0: الربوة نعم
6: والله هذا مش من العدل أبدا يعني زي هذا اللي خلف واحد خلف واحد ونسيه
0: هلا ما ينسوك ان شاء الله ان شاء الله ما ينسونك
1: ابو عبد الله الان انا قبل قليل كنت نور رئيس الحي خالد العقيلي عندكم صح ورتبنا ان شاء الله من بكره باذن الله بيطلع تكتك واربع عمال بيصفون وبيكون لهم برنامج خلال الاسبوع
6: يا اخي العزيز يعني ارجوكم يعني
1: نحن
6: هذه مش تخلوا المواطن
1: نحن عندنا مشكله في نقص العمال يا ابو عبد الله
6: روتينيه يا اخي خلاص نحن هذا حي والان حي ما شاء الله كبير يعني
1: صحيح
6: طرف الى طرف اكثر من 6 كيلو يمكن
1: صحيح نوعدك ان شاء الله الموضوع الشوارع والكنس في منطقة الربوة يكون ان شاء الله نبدأ من بكرة بيكون في الاسبوع مرتين
6: بس
1: انا لسقت مع خالد العقيلي قبل ما ندخل الاستوديو ارتبت معه وتواصل معه قلنا احمد درويش تواصل معه وكلمنا قال لي ما حد جاء عندنا قلت له احنا عندنا مشكلة في موضوع العمالة تمام لكن ان شاء الله رتبنا له برنامج من بكرة ان شاء الله بنبدأ
6: باذن الله
1: شكرا
0: تمام يا ابو عبد الله حياك الله طبعا المناطق المكلة هي كبيرة ومتعددة يعني ويدوب تغطي نقص العمالة وهكذا يعني
1: توسع العمراني الآن
0: وتوسع
1: الآن
0: نعم صحيح الربو الآن ما شاء الله
1: جبال غير عادي يعني صراحة وعامل النظافة ما بيوصل مكان إذا المواطن هو
0: ومخرجاتهم كثيرة
1: ومخرجاته كثير طبعا
0: نعم صحيح
1: خمسة يعني ألف طن في اليوم في بالشهر قصدي 5000 طن 70 يعني مخرجات كثيره
0: كثيره نعم صحيح
1: وتوسع العمراني الان منطقه فو الان ما في حق اول
0: لا
1: اول سينا حل
0: ممكن اكبر من مكلا مرتين ومخرجاتها تكون كثيره
1: مخرجاتها كثيره
0: نعم صحيح الان يعني ربط خلف خلاص
1: الان اتواصل قبل ما نجي للاستوديو كانت في تواصل مع الاستاذ خالد العقيلي ورتبت وقال لي حمد مشمان الجماعه ما حد يطلع قلت له والله عندنا مشاكل قليل لكن وعدك بكره ان شاء الله واتصلت بالمشرف حق المنطقه هو موجود قدامي الاستاذ خالد العقيلي ورتبت معنا في الاسبوعين ان شاء الله في الاسبوع بيطلعوا مرتين
0: جميل جدا يعني نوع اصحاب الربو ان شاء الله
1: بكره ان شاء الله باذن الله
0: بيكون البرنامج مستمر معهم في
1: الحمله نعم
0: في الحمله يومين يعني
1: ان شاء الله
0: استاذ مروان طبعا انتم في مكتب الاشغال هناك من يرمي مخلفات البناء في الحارات او الاماكن العامه ناهيك عن البناء العشوائي ماذا جهودكم في هذا الجانب
5: والله شوف
0: في اطار الحمله طبعا انا مكلفكم نظيف يعني لا مخلفات بناء لا قوش
5: مخلفات البناء عانينا فيها مثل ما ذكر المتصل الاستاذ عمر قبل
0: ايوه
5: خلف الشهاف مون اللي خلف ال
0: يعني حددتم انتم موقع لرمي المخلفات
5: لا رمي المخلفات معروف وين الموقع اللي يرمون فيه الرسمي يوضون فيه خلف المساكن داخل مكان بعيد لكن الان للاسف الشديد يعني الامانه فقدت في اصحاب القلابات مش الكل في البعض تلاقيه ياخذ مخلفات قبل الفتره اللي مرت هذه شفتوا مخلفات كثيره في كورنيش المحضار وهذا كلف والله العظيم يعني كلف الدوله مبالغ فوق ما تتصور عشان نقلها واحده يعني يجيه يقلب ويروح مع السلامه طاردناهم في مجالس السيول في فوه نفس الشيء يرجع له وساعة عند مجرى السيل
0: حتى مجرى السيل تكون هناك انسداد في
5: عبارة أيوة
0: في
5: بالضبط ونعاني من الدفاقية منخفض الله حاجة نرجع نحن نصفيهم بعدين
0: زي ما قلت يعني مع المنخفض هذا كنتم تعملوا الوضع ضيقة
5: أيوة
7: عن الكورنيش أصبح الآن مخلفات كله بناء يعني شارع عام
5: رفعوا فيه
0: طيب هاشي
7: أيوة بس الآن
5: أقول لك يعني الشغلة هي ثقافة يا أخي هذه بلادك يعني كيف ترضى أنت إذا حد

0: المبلغ هذه من مواطنين وايد.
1: جميل.
0: يصوره وهو يقلب. يصوره ويرسلنا الصور. أنت واصل إدارة مرور نحرر رسالة رسمية بضبطه. يحجزون المركبة. إذا ما نحجز عندهم نحجز عندنا في المكتب. 24 ساعة نحجز.
1: يعني في عقوبات.
0: في عقوبات أيوة. ونخليه ينزل يلفها عادة.
1: حلو.
0: جميل. والله. يكون عبرة.
2: مشان.
0: لكن لو كان المواطن هو عنده ثقافة إنه هذا الشيء يا أخي حتى إنسانيا حرام وعيب.
1: صحيح. دكتور ميم خلفات البناء فيها ما
0: خلفات البناء مش حاجة بلف هنا بشيلها هذا بس شيء ولا تفوت قلابات ومعدات عشان
1: نعم صحيح نعم نعم أستاذ أحمد جميل شعار الحملة نظيفة بأهلها
2: أكيد طبعا إن شاء الله نتمنى يعني المواطن هو الأساس
1: نعم
2: الاختيار للاسم ده جميل لكن نحن ما بنوصل مكان إلا بالمواطن.
1: بالمواطن
2: إلا بالمواطن
1: نعم
2: عامل نظافة ما بيوصل مكان إلا أكيد. بالنظافة إذا ما ساعد عامل المواطن عامل نظافة فنحن ما بنقدر نشتغل أبدا
1: أكيد. أكيد يعني
2: يعني الآن يعني موقع برميل قدامك يجي شخص يرمي بجنب
1: جنب
2: البرميل أو بجنب الجزر الرتبات والبرميل ماشي بينه وبينه
1: يعني هذا الفوتوبات يكون في إنارة في
2: أيوة منظر
1: يعني منظر جميل وترمي بالزبالة في هذا الموقع
0: الأفضل أنه حتى البراميل هذه البراميل كل ما حطتها تحت بيت حد
2: كله مراقب
0: في فترة من الفترات قبل يمكن حوالي سنة سنتين صندوق نظافة عمل على في بدأ بالتجربة في المكان القديمة عملوا مسامير في البيوت
2: أيوة نعم دشناها نحن المدير السابق هذا العطاس
1: أيوة.
2: ودشنا في البيوت قلنا لهم
0: اشوف ان الجمع المباشر ما افضل
1: من البراميل
0: من مصدر طبعا احسن من البراميل البراميل تعرف الحيوانات الضاله
2: احنا سمراء عندنا خطه نمشي عليها عندنا الجمع المباشر في المكان القديم في حي السلام في حي الشهيد لكن للاسف المواطن ما يطرح المواطن لا نحن مسامير علقناها في كل بيت في كل بيت في حي الشهيد في حي السلام لكن للاسف بعضهم مش ملتزمين بالمواعيد اللي وحددنا المكان وزلنا نعاقل الحارة واتمنا مع المواطنين لكن في
1: يعني الكل مش عينا في ناس
2: في ناس متجاوبة ما نقول ما هم كلها متجاوبة
1: صحيح وفي البعض
2: البعض ينزل القوش بعد ما يروح عامل نظافة يقول لك الآن عامل نظافة شوفوا ما جينا عندي طيب ما قلت لك الساعة من الساعة 7 للساعة 10 عامل نظافة يدور في الحي
1: في الحي نعم صحيح مفروض هذا هو يشتغل له ينزل اللي معه القمامة
2: نعم والجمع المباشر فكرة يعني
0: أفضل طريقة
2: أفضل من أن ترمي في صندوق القمامة
1: صحيح وهذا بسرعة يعني إلى التوك توك وإلى المغرب
2: نعم نعم
1: إلى المغرب ومن حشرات
2: ومعيش يعني أيوة مباشر
1: من المصدر
2: أيوة أكيد
1: جميل جدا نأخذ هذا الفاصل ثم نواصل

0: مستمعينا الاعزاء الذين معكم في ضيافتنا الحضرميه لهذا الاسبوع والضيوف المهندس مروان علي العفاري مدير الاشغال العامه والطرق بمديريه مدينه المكلا والاستاذ احمد درويش بازياد نائب مدير مشروع نظافه مديريه مدينه المكلا. مهندس مروان الحمله التي تنفذ من قبلكم وصندوق النظافه تشمل ايضا تدخلات تحسين متكامله تتضمن صيانة الأرصفة وإعادة طلاء البودرات، هل تشمل مختلف الطرقات في هذه التحسينات؟
1: طبعا هذه المشاريع اللي قام بها الفترة الأخيرة من إعادة النظر في بعض الجولات كجولة شبام اللي كانت ضيقة وتسبب صحيح نعم. وكان حل في حلول جذرية لموضوع المياه أكثرها كان في بعض الأمطار تجمع مياه في الموقع لو تذكر الآن اختلفت المناسيب
0: تكون بعد
1: بالضبط عملوا حلول ودراسات لموضوع المناسيب المناسيب حتى يكون التصريف مباشر عشان ده على الدخ وكذا في مشاريع محلية تقوم بها السلطة المحلية بإدارة المعمور نحن كجهة إشرافية عليها إعادة تأهيل الجولات طلاء البردورات تلاحظ إنه مجموعة المقاورين في بعضهم أخذ هذا حق جولة شبام إلى شارع الهايبر وفي مشاريع برضه في خلف نفس الشيء مقاورين آخرين شغالين إن شاء الله فيهم مستمرين عاد للآن ما انتهت
0: يعني لازال
1: للآن شغالين فيها
0: يعني يعطوهم فترة زمنية لتنفيذ هذا المشروع
1: في فترة مشروع تنبت لكن أحيانا تأخر موضوع مستخلصات
0: هذا
1: هاي قليل
0: نأخذ اتصال. السلام عليكم. ألو ألو
2: عليكم السلام وبركاته.
0: يا هلا من معنا؟ يا هلا أبو كرامة.
2: وشغال الضيوف عندك يا أخي.
0: يا هلا وسهلا فيك معك المهندس مروان العفاري وأحمد درويش.
2: أبو يقعد مرادي يسكن بحي السلام.
0: أهلا بحي السلام.
2: والله حي السلام حول البرميل هذا اللي شلوهم يعني مش بس عايزهم الله خير. طبعا أحمد درويش بيكون عارف المشروع الموضوع حق اللي أخذوا منه الموقع هذا وعطوه في الكبس ممتاز جدا يعني. أحمد.
0: نعم لا اسمعك
2: بس الموقع حق الكبس هو يعني في اتجاه كان بعيد من الشرق اصحاب الساكنين في المستشفى والجبل الابويض بعيد شويه بعدته احمد هناك بعيد شويه يعني فهمت وين؟ وانا برميل هنا يكون او اثنين برميل عند الحديقه شفت الحديقه؟
0: ايوه عرفتها
2: احمد تمام لان هذول يخرجون من الابواب مثل الفلاح وال
0: ايوه صح مثل
2: الزرعه يعني مش يخرجون الثاني بعضهم يقول انا واحد بعده هناك بدل الزرع بعدين وانا اثنين احنا عليه قاعد تمام يا احمد
0: طيب مرحبا ابشر
2: ايوه هذا من جدا يعني شوفوا تحسوا بعضهم ويذكرون والحمد لله لقيت روايح هذا ممتاز هذا شكله
0: بس الناس عادة ترمي شوفها عادة ترمي في موقع بزرعة
2: في بعض الامور هذا تمام شفت ذكر برميل قرأت عندك شفت اعمال على مسيرة كبيرة
0: عرفت مقابلها بوت عند الحديقة
2: ايوه مشان يخلوها هذا في حب الفلاح حب مثل الحمر هذا كله خلوه ساري
0: مرحبا
2: هذا تقول لك بيت
0: ابشر
2: هذا موضوع التالي بشكل عام من الحضارات حول الشوارع يا اخواني يعني ندخل الشوارع بس دي التنظيف يعني بعد فترة تحسوا تريع الأوراق وتريع وكأنه الشوارع يعني ما أحد يتخرون وفي أفقة يعني تحتاج أنه تشتري من هذه الأشياء يعني هذا برضو مهم جدا يعني وشكرا كثير يعني
0: شكرا يا محمد كرامة شكرا لك طبعا مسجد بازار احنا شفنا هذا البراميل وشيء
3: جميل له خطوه طيبه صراحه من اهل المنطقه هم اهل المنطقه وامام المسجد
0: ايوه
3: والمامور الاستاذ فياض بعامر كان مشرف على الموضوع
0: مباشره
3: يعني احنا كنا من السابق ونتمنى من اول ان نلتقي الموقع هذا لانه بيت الله
0: المساجد
3: لكن الحمد لله الاهل واهل المنطقه والامام المسجد والجانب المجتمعيه نقل الموقع الى جانب مقابل عقيل مسلم
0: الجهاد كان محمد الكلام
3: لا المسافه ما هي بعيده بعيده يعني لو سوى برميل ثاني بتكون
4: بشكرنا الاولي
3: لا وبيكون عيبه وبيكون عيبه على عامل المباراه
0: طبعا بيوت الله يعني يجب ان تحترم
3: أكيد.
0: انا برضه لاحظت عنوس الشهداء في الديس
3: نعم
0: هذاك القديمه وكل ما اسمه ما فيش حل
3: حل والله احنا قبل فتره يعني طرحنا لوائح وطرحنا حارس يحرس من الصباح الى اخر الليل والناس التزمت في البداية وسوينا روائح إرشادية، لكن للأسف المواطن بعد شهر جاء الماء جاءت الأمور كما كانت. نحن سوينا روائح أمس في المدينة كلها، عندك الموقع حق بصالح بيت بصالح مواقع يعني ما يقدر عن النظافة أنه تركب باص يشيل القمامة بسبب السيارات، السيارة تقفل على الموقع.
4: نفس الشيء نفس الحملة اللي قمناها في 14 أبريل من قبل ما سوي الحملة بيومين خطبة المساجد في الجمعة تكلمت
3: صحيح
4: الإداعة حطوا إعلان قال الحارات وصلنا معاهم والله للأسف
3: الشارع
4: عملنا حملة ننظف البعض فعلا قلية الاستجابة باقي السيارات نظفنا حوالها ما نقدر
3: شارع حق مسمار يا مهندس شارع حق مسمار اشتغلنا في سام محمد عارف
5: نعم عارف
3: شارع السيارات على مد النظر كيف بالله بنشتغل احنا كيف بنشتغل على الله
5: خصوصا بعد
3: الامطار
5: بعد الامطار هناك الاتربة اللي نزلت من هذا الشعراء
3: جاهلت
5: خلفت هذا الاتربة
3: والسيارات موجودة
5: موجودة
4: يعني موجود حتى في صور معاي في التلفون يعني تحاول حوال السيارة كله نظيف نظيف نظيف تحت السيارة مربع من التراب
5: نعم صحيح نحن وجهنا اعلان اعتقد من قبلكم اساس انه يشيلون
4: السيارات من فتره من كذا
5: كان المشكله انه ما في نرجع نقول المواطن هو المهم وناخذ احد المواطنين السلام عليكم
6: عليكم السلام
5: يا هلا تفضل يا اختي
6: ما
5: تفضل يا اختي
6: وكل الناس حاب النظافه ديال القصور مساكين من العويله
5: ايوه
6: وقول عندها مدروع معاش
5: معاش
6: المدروعين معاش كيف كنت الناس يشتغلون حتى يخفضوا 35 سنة مش جاي ما زالوا يقشوا حياتهم أنا سألت مسابق ما قلت أنتم ما بتقشوا المدروعين حلال
5: طيب نعم مفهوم السؤال الثاني
6: السؤال الثاني نحن صبح يشيد اليوم يقشوا واحد اسمه يحيى واحد اسمه دكام غالي عرف أحمد
3: أيوه أيوه أيوه عرف معروف دكام يحيى نعم
6: وشلون
3: التقيل والخير
6: مفروض
3: الأنواع
6: تكرمونهم
3: مع مدرسة نعم نعم نعم نعم نعم كلام صحيح
6: لا
5: لا غير كلام
6: نعم نعم أكيد ولا يقولون واحد في مادة من درمين وين يعرفوا كل مدرسة في الحياة نشوفه مامتي ساكن بيقولون مامتي
5: ترجعهم
6: معك خلوهم يشتغلون
3: شغل تاني
5: نعم
3: صحيح
6: وما
3: جاء المستقيم
6: ما
3: مرعون عليك موظفين يا عمي موظفين عندنا
6: عندك ما عندك ايه
3: ايوه
6: تقريبا بداروا الاربعين استغفر الله حرام
5: نعم طيب شو قلنا بتاعنا هذا
6: خلوهم يشتغلون شغل تاني مع مسؤولين دي
3: مرحبا
4: لا تبسرج معهم يا عمي لا تبسرج معهم يلا تبقى مبسط يوم كده
3: لا لا لا شو شو معليش مو طيب ان شاء الله الموضوع
6: هذا
3: اكيد نعم نعم نعم نعم نعم ما ده وعلى ما الله فرحنا فوق راسنا
6: قبل يوم من الايام الشيء ولا كلام ولا دينا كلهم واحد من قبل دينا قاعد مسؤول
3: نعم يا رب نتمنى ان عام النظافه يوصل للمرحله هذه نتمنى وهذا دكام معروفين وحنا
6: وخرج وخرج وسامة ودخل الشباب يدخل
3: سامة ومنطقة وقت ما نحصل نعمل ان شاء الله بيصير له الخير امي بيصير له الخير
5: نعم نعم شكرا اختي على هذه الملاحظه شكرا ان شاء الله يعملون شكرا لك شكرا لك حياك الله طبعا عمان نظافه هم مهندسين النظافه يقولوا لهم يعني والتقدير
3: اكيد من فوق الراس اكيد
5: يعني نرفع لهم القبعات
3: اكيد اكيد حقيقه نحن بدونهم ما نوصل ما احنا لا شيء بدونهم ما نوصل مكان
5: نعم. الميدان وهي شيء طبعا معروف الاشخاص هذا
3: هذا معروفين عمال هذا يحيى دكام نعم
5: الناس يعني تكريم
3: نعم وعدهم من المنبر الاذاعه نحن هؤلاء الشباب نكرمهم
5: نعم
3: نعم
5: وبالنسبه للمعاش يطلعون معاش الله
3: معاش نعم
5: يعني
3: لهم حسب الخدمه قانون ايوه نعم نعم يعني لهم تامينات لهم تامينات
5: تأمين
3: صحي كمان عم لهم تأمين في المعاشات يعني موظفين
5: تأمين صحي وفي المعاشات
3: أيوه نعم
5: يعني ال 35 سنة وكم يطلع
3: أكيد
5: زي الموظفين
3: زي الموظف
4: اللي يكون أحد الأجرين
5: 60 سنة
4: 60 سنة و 35 سنة خدمة
5: يطلع معاش يعني نقول لأختنا إن شاء الله يطلعون معاش اللي بحسب الاستحقاق
3: إن شاء الله إن شاء الله
5: وتكرمون هذا اللي هو
3: بإذن الله إن شاء الله وعدها من منبر الإدارة
5: وطبعا النظافة والأشغال العامة يعني كما قلنا مرتبطين مع بعض البعض. مهندس مروان، تقريبا الحملة هذه التي نفذت الأسبوع الماضي ولازالت مستمرة، أيضا رجال المرور لهم دور في هذا الموضوع، خصوصا في انتشال السيارات الكندم والخردوات التي على الشوارع وتعيق الحركة، أنتم بدوركم مع الجهات المختصة في الأمن أو في شرطة السير؟
4: طبعا نفذنا هذه الحملة قبل تقريبا 3 شهور. بدأنا بتلصيق ملصقات على السيارات الخرد اللي هنا على الشوارع الرئيسية، منطقة فوة وبويش،
5: عشان شلونا
4: أيوة حطوا ملصق فيه إشعار يومين، إذا ما جاي يشل سيارته يلونش حق الأشغال ويلونش حق المرور للمسحة للحوش، بعدين ينزلها بغرامة. طبعا هذا كل الحملات تكلف
5: أكيد،
4: نرجع نعوض الغرامات،
5: يكون ردع يعني لل
4: بالضبط
5: عشان كلها تكون جميلة.
4: المرور حتى في رمضان كانوا معانا جزاهم الله خير صراحة، حيهم من منبر إذاعة المكلة، كانوا موجودين معانا في الميدان
5: اليوم سوى
4: خطة رمضان
5: اليوم
4: ما شاء الله
3: ما شاء الله
4: كانوا معانا في الميدان في الشرج. نحن أكثر قلت له أكثر منطقة اللي نعاني من ازدحام فيها وقتنا في الشرج، عاد المكلة حتى البساط في المكلة محصورة محصورين معروفين كم أشخاص، لكن كل اليوم تقفي ترجع ثاني تحصل ثاني جنبه
5: مشكلة يعني. يعني لكن الشري كبيرة
4: الشرج ما شاء الله
5: زحمة ناس واقفة. نأخذ اتصال. السلام عليكم. أيوة تفضل يا أختي. صدى وطي صوت الرعد شوي يا أختي. نسمعك وطي صوت الرعد عشان نسمعك كويس. وين؟
7: هيكتوبة
5: في المركزي.
7: أيوة من المركزي
5: يريد نشيشة.
3: فهم بالضبط.
5: وين بالضبط؟
7: لما أنا غزل حلبة وين نحطه؟
5: معكم إيش؟
7: لما أنا ماما.
5: وين تحطوه؟
7: يشيلون لما أنا الوجه أنا. الوجه مرتفعات ناب وأنا ماشي حتى واحد ماشي.
5: ماشيش البراميل هذا ال.
7: براميل ماشي طول.
5: أنت في المركزي وين بالضبط؟ وين بالضبط المركزي؟
7: المركزي.
5: مدخل الشيشان.
3: مدخل الشيشان. في الجزيرة. ايوه في 2 براميل عند المركز. داخل المعسكر. داخل براميل معسكر.
5: شفتي المعسكر اللي عندك؟
7: فين المعسكر؟
3: داخل المعسكر حق الحامية. حق الامن. في 2 براميل موجودة.
7: بعيد نحن هنا.
3: فين بالضبط؟ اول مدخل حق الشيشان
7: مركزي لا لا لا لا داخل شوية يعني هي الحافة كلها هذا ما في فيها.
3: طيب ان شاء الله بقى نشوف الموضوع
7: الله يحفظهم ما عادي شون كما اول.
3: طيب
7: انا ما اكده ايولا مرة واحدة انا قلت يخموا مع خندان وخطط لكن اليوم هي واحد دايم دايم ما انا قلت ماشي ما انا قلت ما مسكين طرف
5: الان مع الجيون
7: طبعا ما شاء الله.
5: نعم
7: الحين شكله مبدلهم ماني عارفة وين اللي يجي الحين ما يجي اللي كله في السبوع بعد 10 أيام مرة واحدة
3: في الشيشان قلتيل يا
5: في الشيشان عند مطعم ايجي مطعم
7: الجزيرة.
5: مطعم الجزيرة
3: خلاص معروف المكان مرحبا
7: حتى مثلا يحط الواحد هون الواحد يعني موصي شغل يحطه ولا شيء
3: مرحبا
7: ماشي فيها طول الجيس.
5: طيب ان شاء الله يحطوا لكم برميل ويكون قريب منكم ان شاء الله.
7: ان شاء الله.
5: شكرا لك يا اختي. شكرا لك.
7: يلا مشكور.
5: حياك الله. مطعم الجزيره في الفيزم كنا
3: يعني موقع عن بيوت هناك ما حد بيرضى يدخل الاصلاح قال في موقع قلت لك في داخل المعسكر موجود 2 براميل
5: بس بعيد تقول
3: عن موقع عند الغالي البراميل بس حكايه الشارع العام ما حد يوافق انه برميل يطلع عند
4: استاذ احمد. يعني انا افضل انكم نفس التجربه اللي صارت في المكلة القديمه
3: تسووا
4: الشرج.
3: للعلم يا سادة مروان الجمع المباشر في بجعمان عندنا من الشوق الى الاشاره بسويد بجعمال جمع مباشر بس الناس ما يعني عندنا سيارة
5: جمع
3: مباشر كلها في سيارة وسبعة كاتك في كل الأحياء حق بجعمال في بسويد في البدو بس الناس مش ملتزمين بالتوقيت
4: بتحط يمكن تكون صعبة شوية لكن بساعدكم
3: أيوة أكيد هي الفكرة لها فترة كلها مش يعني ولدت الآن
5: والجمع المباشر يعني مهمة وتضيع يعني يمكن ناجحة في كل حتى بعض مناطق
3: أيوة نعم كل الجمع المباشر هم المصدر
5: مش بس يتحدد بالزمن يعني متى بالتوقيت من الساعة كذا يطرح
3: حتى في مكبر صوت يعني مكبر صوت
5: يقول
3: تكلم عن الوافة في القوامة قوش أصحاب البيوت خرج من الساعة واحد الظهر للساعة خمس
5: حتى بريس ما بريس
3: أيوة سماعة موجودة في الشارع العام حق الشارع نفس الحكاية أصحاب محلات تجارية سيارة بسماعة صاحب المحل
5: بهونة معي أيوة. يعني المواطن برضه أن يتعاون معكم السلام عليكم
4: ألو
2: السلام عليكم
5: السلام وطي صوت الرادي أخي شوي
2: مرحبا يا
5: فتح مرحبا يا
2: سبعنا
5: من معنا؟
2: مع بريك ناصر
5: من؟
2: بريك ناصر
5: بريك ناصر من وين؟
2: من حي اكتوبر
5: يا هلا يا بريك تفضل
2: من عن مسجد الشهداء
5: الحين تكلمت فيها قبل شوي نقول لأحمد درويش
2: مرة يا أخي صفونا ترياح شكرا
5: لك
3: يا ريت نحن مستعدين في مشروع نظافة وصندوق نظافة ان نحن موقع هذا حق الجول اللي عم مثل شفنا نلغيه تماما
5: يعني والله
3: من اول اهل الحي بوان العقال بوان الناس ايمان المسجد اللي في الشهداء ان نحن مستعدين بترفيع القمامة وتصفيصها كامل ولوحات ارشادية ما يمنع رمي لكن للاسف المواطن بعد ما يلتزم اسبوعين
5: صحيح
3: والله نحن ما يرضى لا ما يرضى عن المسجد
5: لا ما يرضى هذا من اول وتقول له عملتوا حارس لمده شهر
3: عملنا حارس ودفعنا المبلغ لكن بعد شهر رجعت الامور ما يمكن
5: يعني ما فيش
3: فنحن مستعدين عقل حارس جهه مجتمعيه بيساعدون نحن في مشروع نحن مستعدين نلغي الموقع نلغيه بتاتا نطرح الوايح في هذا الموقع
5: بعدين المسجد وساحه هنا متنفس للناس وسط
3: وبعدين في براميل عند البواب حق الهجره والجوازات سابقا في ثلاثه براميل يعني يرمي في البرميل
5: يمكن ما يطلع العقبه
3: يا جماعه احنا وين بنوصل
4: شوف نحن في يعني يقول لك تجربة سويناها يمكن لنا 3 سنين في ربوة منسين نمسكها ربوة منسين بعض البيوت حوالي من 20 بيت كل واحد جاب صندوق صغير وحطه فيه
5: هو صاحب البيت
4: نحن
5: نجيبه
4: وحطيناه ويمر تكتك ب2000 ريال في الشهر يوم بعد يوم يشيله لكن خلاص
3: الفكرة أن عندنا شباب يغضب الضيافة من الجمعة الماضية هم أهل المنطقة وفرنا لهم توك توك وفرنا لهم اثنين عمال يجمعون من البيوت
5: كل يوم
3: شباب في فكره يعني شباب
5: يغضوا الضيافه
3: عاد شفتوا المنشورات اللي نزلت انهم هم قايمين بحمله في هذا المكان ونحن وفرنا لهم
5: الان والمجتمع لما يكون هم بادر يعني
3: شباب متطوعين للامان يعني
5: جزاهم الله خير
3: الاستاذ صلاح بصفر الاستاذ عوض بن هامل يعني شباب جزاهم الله الف خير يعني جهود غير عاديه يعني يشتغلون من بعد الفجر للساعه 11
5: وان شاء الله يحضر كل الشباب
3: ونتمنى نحن مستعدين في صندوق النظافه بتوفير لهم الاليات توفير العمال المواقع العشوائية الرمل العشوائي
5: ما قصرتوا
3: ما نرضى
4: موقع عند الخنسة
3: جنب
4: الخنسة نفس الشيء يوم واحد بس يومين لو غلط أصحاب نظافة يوصل
5: يطلع السيل الزبعة السلام عليكم ألو السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أختي
8: صالح من الدين
5: ام صالح تفضل يا ام صالح
8: بالنسبه للقمامه الله يكرمك اللي نسي الشهداء
5: ايوه
8: يعني وايدين يعانون منها والقوش نحن بفتح الصناوي بس لكن الله يكرمك نحطه في المعسكر الحين لاحظنا في المعسكر فوق انه اثنين صناديق اليوم خشبه القوش القمامه كلها برا نحن صدق من النوع المنتظمين اللي نحطه في اللواء
5: في
8: الصندوق اثنين مخسفات تحصل القمامة الله يكرمك برا المكان كله ساكن عمال النظافة صدق ما يقصرون جزاهم الله خير متعاملين جزاكم الله خير، يعني
9: حاول
8: انكم تبدلون
9: انا
8: حتى
9: انجلس. مرحبا امي. طبعا احنا عندنا الي الان في توزيع البراميل، القياده الجديده قياده المهندس اسامه سعيد بسعد، عندنا حدود 100 برميل ان شاء الله بيتوزع خلال الاسبوع القادم ان شاء الله، ويكون الحامية من ضمن الاماكن اللي بنطرح فيها البراميل ان شاء الله.
8: جزاكم الله خير. انا يوم شفت ان حطها مسجلات الكمام الله يكرمك.
9: الله يحفظك. شكرا شكرا على الملاحظه.
8: الله
9: يحفظك.
8: الله يكرمكم ان شاء الله.
5: طبعا في برامج معكم.
9: ايوه نعم بنوزع
5: 100 برميل تقريبا
9: على المدينه المكلة. نعم. وفي برامج في الصيانه الان
5: تكون صيانه.
9: ايوه نعم.
5: التالف زي هذا الان
9: التالف هذا اللي له صيانه
5: وترجع ثاني
9: ويخرج للميدان.
5: يعني التوزيع بيكون على
9: منطقه المكلة والشلو والديس فو وبوش جميل. المكلة
5: جميل جدا. السلام عليكم. الو.
10: السلام عليكم.
5: السلام ورحمه الله وبركاته.
10: ابو محسن.
5: ابو محسن وين؟ ونعم تفضل يا ابو محسن.
10: اولا نشكر الاخوه ونشكر الاذاعه بالدرجه الاولى.
5: يا هلا فيك. يا
10: كان كل من طلع عندكم المسؤولين ان كان في الصف الصحي او كان في الجماعه اللي عندك او كان من مسؤول من مجلس محلي كله يحمل على المواطن. المواطن كان يتحمل يحب الشقات النفسيه
5: هو يقول لك هو يقول لك
10: المعلومات الغذائيه بالعنان المجاري تصح عندنا كلنا تكلموا قبل المواطن بشكلات بس ما في كلام حازم ما يجي مثلا مجلس محلي او دوله يعني تخرج تضبط المواطن تضبط العمليات كله مسكنات مسكنات مسكنات. هذا الكلام ناخذ معي واخر كلامي.
5: هو المواطن عنصر مهم يعتبر يا
10: مطلب المواطن عنصر لا لا كل مواطن يتحمل كل ما تصالح عندك مجموعه مع المسؤولين قال لك المواطن المواطن يتعاون مع المواطن لازم يتعاون يا اخي يتعاون في في في بلادنا او اللي يتعاون في الله يكرمك ولا يتعاون في نفط ولا يتعاون في في بقاله ولا يتعاون في في صحه ولا يتعاون في ايش بالرغم ان عندنا مجموعه عمال كلهم عندنا هنا في جبل نفحه والمثلث حق جبل نفحه بلا برميل والقمامه كلها ماشي ورا تطلع للمديون والكلام هو.
5: شكرا يا ابو محسن. شكرا للملاحظه هذا. شكرا لك.
10: يا سلام.

0: والأدب ما يفيد. شعدنا كثيرا بضيوفنا الأعزاء في الاستديو، المهندس مروان علي العفاري مدير الأشغال العامة والطرق بمديرية مدينة المكلا، والأستاذ أحمد درويش بازياد نائب مدير مشروع نظافة مديرية المكلا، على تواجدهم معنا اليوم في إذاعة المكلا في ضيافتنا الحضرمية. وقد كانت هذه الحلقة عن حملة النظافة التي لا زالت تنفذ في مدينة المكلا كي تصبح مدينة المكلا مدينة جميلة مزينة، ويرتادها الزوار من كل مكان ويلاقوا يعني نفس طيبة لهذه المدينة. طبعا الوقت يدهمنا وبقي دقائق
1: سرعة ساعة
0: نقضيها
1: على اليوم
0: سريعة مرة وما كملنا المواضيع والأسئلة كثيرة، لكن الوقت وأعطينا حيز أكثر للأخوة المواطنين والمستمعين في هذا البرنامج. كلمة أخيرة مهندس مروان تقولها.
1: الشكر موصول لك أستاذي.
0: حياك الله
1: أستاذ محمد شيخ أبو بكر.
0: يا هلا فيك،
1: والفرصة سعيدة تعرفنا على الأستاذ أحمد بازياد، والشكر موصول لكل إذاعة المكلا بالخصوص الأستاذ عبد الله السويد.
0: يا هلا فيك،
1: يعني جزاكم الله خير على هذه اللفتة الجميلة.
0: هذا ما يكون واجب من
1: الجنود المجهولين صراحة في الميدان، انه يعني نادر تحصل حد يقدر هذه الجهود اللي تقوم بها. اترك الميكروفون لزميلي
0: احمد درويش.
2: اشكركم جميعا طبعا إذاعة المكلا، الأستاذ المهندس مروان، عبد الله السيود، المواطنين، نحثهم على أن يتعاونوا مع عمال النظافة، يتعاونوا مع أهم النظافة، ما بيوصل مكان إلا بالمواطن.
0: أكيد
2: إن شاء الله
0: كل محسن يعني المواطن
2: أكيد أساس. ربنا يوفق الجميع إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى، يوفقكم إن شاء الله وتكون مدينة المكلا وكل مدن يعني حضرموت ودمياط بشكل عام تكون نظيفة أيضا بتعاوننا جميعا مواطنين وجهات مختصة، أن نحافظ على نظافتنا وجمالها بهذه الحملات، وإن شاء الله تستمر من حملة لحملة أخرى. كل ما كانت هناك يعني شفنا شيء يعني نقوم بحملة لكي ننتشر هذا الوضع إلى وضع أحسن. تحياتي تحيات الزميل عبد الله السيود من التنفيذ والإخراج، كذلك الزميلة مادلينا وكود من إدارة الإعلام الجديد. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في ضيافة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الخامسة عصرا والخاصة بالأنباء المحلية، وهذا موجزها. عضو مجلس القيادة المحافظة الخنبشي يبحث مع قيادة الشرطة العسكرية تعزيز الجاهزية الأمنية. المحافظ يجب استئناف العمل في مشروع ربط كهرباء دوعاً بالمحطة الغازية. الوكيل الجيلاني يشارك في حفل تأبين فاقدي جامعة حضرموت. أهلا بكم. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت السالم الخنبشي مع قيادة الشرطة العسكرية في المنطقة العسكرية الثانية جهود تعزيز قدرات القوة ورفع مستوى الجاهزية لتنفيذ المهام المكولة إليها ومساندة الأجهزة الأمنية في ترسيخ الأمن والاستقرار. وخلال اللقاء ناقش المحافظ الخنبشي مع قائد لواء الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية العميد مراد بخلة مستوى الانضباط العسكري وآليات تطوير الأداء وتعزيز التنسيق المشترك بين وحدات الشرطة العسكرية وبقية التشكيلات العسكرية والأمنية بما يسهم في حفظ النظام وحماية المؤسسات العسكرية والأمنية. وأشاد محافظ حضرموت بالدور الوطني الذي تطلع به قيادة وضباط وأفراد الشرطة العسكرية وما يقدمونه من جهود مخلصة في دعم الأمن والاستقرار، مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على دعم وتمكين الوحدات العسكرية والأمنية للقيام بمهامها على أكمل وجه. كما بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بمدينة المكلا آليات تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الأجهزة القضائية والجهات ذات العلاقة والاختصاص في مختلف المرافق الخدمية والتنفيذية بالمحافظة بما يسهم في تسريع معالجة القضايا وتحقيق العدالة وتعزيز الاستقرار المؤسسي. وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي باستئناف العمل في مشروع ربط كهرباء مديرية دوعا بمحطة الكهرباء الغازية بدرة عقب توقف المشروع وتعثره منذ عام 2018. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بمدير عام مديرية دوعا عبد الله مقبل بحضور وكيل حضرموت حسن الجيلاني، حيث جرى مناقشة أوضاع قطاع الكهرباء بالمديرية واستعراض أبرز الإشكاليات والمعوقات التي أدت إلى توقف المشروع خلال السنوات الماضية. وأكد اللقاء على أهمية استكمال المشروع لما يمثله من خطوة استراتيجية لتحسين خدمة الكهرباء بمديرية دوعا وتقليل الاعتماد على الطاقة المشترى وما يترتب عليها من أعباء مالية، إلى جانب الإسهام في تحقيق استقرار التيار الكهربائي ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين. ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الجهات المختصة بسرعة معالجة الإشكاليات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروع ووضع الحلول المناسبة لاستئناف الأعمال التنفيذية في إطار اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بتحسين مستوى الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين. كما وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت كذلك بتوزيد كهرباء مديرية دوعا بمولد كهربائي إسعافي للمساهمة في سد العجز القائم في الطاقة الكهربائية والتخفيف من معاناة المواطنين، خاصة مع تزايد الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف. بالتوازي مع ذلك، ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا لقاء مشتركا خصص لاستعراض مسودة مشروع تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات الحضرمية بحضور وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني وأعضاء مجلسي النواب والشورى ومديري عموم المديريات وقيادات وممثلي الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية إلى جانب ممثلين على المرأة والشباب. وفي مستهل اللقاء أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي المحافظ الخنبشي أن انعقاد هذا اللقاء يأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية والتاريخية تجاه حضرموت وإيمانا بأهمية توحيد الصف الحضرمي سياسيا ومجتمعيا ومدنيا، وبما يسهم في بلورة رؤية حضرمية جامعة تعبر عن تطلعات أبناء حضرموت وتعزز مسارات الأمن والاستقرار والتنمية والحكم الرشيد.
وأشار الخنبشي إلى أن المجلس التنسيقي المقترح لا يهدف إلى أن يكون بديلا عن الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية، وإنما إطارا جامعا لتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود بما يتواءم مع متطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدا أهمية الاستفادة من التجارب والمبادرات السابقة والبناء عليها وصولا إلى كيان حضرمي جامع يستوعب مختلف القوى والفعاليات في الداخل والخارج مع ضمان حضور فاعل الشباب والمرأة في مختلف مسارات العمل. كما تطرق المحافظ الخنبشي خلال كلمته إلى جهود السلطة المحلية في تعزيز مستوى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها خدمة الكهرباء، مشيرا إلى الإجراءات المتواصلة لتأمين الشحنات الإسعافية من المشتقات النفطية واستكمال الترتيبات الخاصة بنقل المحطات الإسعافية بالتنسيق مع الشركة المنفذة، إضافة إلى مواصلة التنسيق الحكومي بشأن مشروع ربط المحافظة الشرقية بمنظومة كهرباء المملكة العربية السعودية. من جانب ما أشاد المشاركون بالجهود المبذولة لإيجاد صيغة توافقية وآلية عملية تسهم في توحيد الصف الحضرمي وتعزيز تكامل الرؤى والجهود بين مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية والمدنية، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والتشاور بما يخدم مصالح حضرموت ويعزز حضورها ودورها الوطني. كما طرحوا عددا من المقترحات والملاحظات الهادفة إلى إثراء مسودة المشروع وتطويرها بما يحقق أهدافها المنشودة. برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، شارك وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني في حفل التابين الذي نظمته جميعة حضرموت لإحياء ذكرى فقيدي العلم والوطن الأستاذ الدكتور أحمد عمر بن مشموس الرئيس الأسبق للجامعة، والأستاذ الدكتور عبد الرحمن محمد بامطرف الرئيس السابق للجامعة، وذلك بحضور رسمي وأكاديمي واسع. وخلال الفعالية نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي، مؤكدا اهتمام قيادة السلطة المحلية بالجامعة ودورها العلمي والتنموي، مثمنا مبادرة جامعة حضرموت والوفاء لروادها ورموزها الأكاديمية الذين كان لهم إسهام بارز في تأسيس الجامعة وتطوير مسيرتها التعليمية. وأشار وكيل المحافظة في كلمته إلى أن رحيل الدكتور بامشموس والدكتور بامطرف يعد خسارة وطنية كبيرة لما قدمه من عطاء علمي وإداري، وما تركه من أثر طيب وسيرة عطرة ستظل حاضرة في ذاكرة الأجيال، مؤكدا أن تكريمهما وتخليد اسميهما يعكس أصالة المؤسسات العلمية ووفاء لمن خدموها بإخلاص. بدوره أعلن رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش في كلمته القرارات التي أعلنتها رئاسة الجامعة بتسمية القاعتين الكبيرتين في كليتي العلوم الإدارية والهندسة والبترول باسمي الفقيدين، معبرا أو معتبرا ذلك خطوة مهمة لترسيخ ثقافة الاعتراف بالعطاء وتعزيز قيم الوفاء في الأوساط الأكاديمية. في تظاهرة علمية رفيعة المستوى بحضور نخبة من الوزراء ورؤساء الجامعات العربية ورواد الفكر والبحث العلمي في الوطن العربي، حققت جامعة سيئون إنجازا أكاديميا جديدا على مستوى الوطن العربي بتتويج الدكتور عمر علي باز غيفان مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي بجائزة أفضل باحث عربي متميز لعام 2026، والتي ينظمها معامل التأثير العربي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية. جاء هذا التكريم من مقدم فعاليات المؤتمر الدولي 11 لمعامل التأثير العربي الذي استضافته جامعة الأزهر العريقة بجمهورية مصر العربية في الفترة من 7 إلى 9 مايو. وقد نال الدكتور عمر باز غيفان هذه الجائزة تقدير الإسهامات العلمية الرصينة وجهود المستمرة في دفع عجلة البحث العلمي وجودة النشر الدولي ومدى تأثير أبحاثه، وليؤكد أن التميز لا يعرف الحدود وأن الباحث اليمني قادر على انتزاع الصدارة في أدق التخصصات العلمية وأكثرها تنافسية. بهذه المناسبة
رفعت رئاسة جامعة سيئون ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري وكافة منتسبيها أسمى آيات التهاني والتبركات للدكتور عمر باز غيفان، مؤكدين أن هذا النجاح هو الحافز الأكبر لشبابنا وباحثينا لمواصلة مسيرة العطاء والابتكار. الوفيات. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله سعيد علي منيف بن مجازح النهدي. سعيد علي منيف بن مجازح النهدي أخو حسين وعامر والمرحوم عمر بن مجازح والمرحوم صالح بامبوع، الصلاة عليه هذا اليوم الجمعة في مسجد الروضة بعد صلاة العشاء، وسيوار جثمانه الثرى بمقبرة يعقوب. إن لله وإن إليه راجعون. من المكلا صوت حضرموت، قرأت على حضراتكم نشرة أخبار الخامسة عصرا. شكرا لكم وإلى اللقاء. هذه المكلة صوت حضرموت من الأغنيات. نستمع الآن إلى أغنيتين الثلاثين حتى الخامسة وثلاثين دقيقة، موعد تقديم عادي لبرنامج أنت والقانون، الأولى لعبد الرب إدريس في حس السواحل والثانية لعلي العطاس يا جارنا. هذا عبد الرب إدريس في ريح السواحل.

العلاقة بين القانون والمجتمع علاقة جدلية، فلا يتصور مجتمع بلا قانون ولا قانون بلا مجتمع. وإذاعة المكلا تقدم أنت والقانون.

0: والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت.
1: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هذه السلسلة الجديدة من برنامج أنت والقانون، والذي نواصل فيه الحديث عن المجالات المساعدة للواقع القانوني والقضائي. في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين نتحدث عن مهنة مهمة جدا، هي مهنة أمين التوثيق. فمن المعلوم أن الشرع قد أوصى بإثبات الحقوق بالكتابة حفظا لها من الضياع، لكن الكتابة السليمة التي تؤدي المقصود لها قواعد واشتراطات لا بد من مراعاتها، وهو ما يقتضي إسناد هذه المهام إلى فئة متخصصة هم أمناء التوثيق. لذلك يسعدنا في هذه الحلقة أن نرحب بالأستاذ سالم علي بعطية، الأمين الشرعي لمنطقة بويش، نطرح عليه عددا من التساؤلات حول واجبات الأمناء الشرعيين والجوانب العملية المتعلقة بعملهم.

0: وسهلا بكم، وأولا نشكركم على الاستضافة.
1: طبعا أعزائنا المستمعين، نبدأ هذه الحلقة بسؤال حول القانون الذي ينظم مهنة أمناء التوثيق. أستاذ سالم، حبذا لو تعطي المستمعين نبذة عن قانون التوثيق.
0: طبعا القانون هو قانون التوثيق. هذا القانون هو القانون رقم 7، صدر سنة 2010، ويسمى بقانون التوثيق. ينظم كافة أعمال الأمناء وأيضا أقدام التوثيق وغيرها. هو قانون يتكون من 55 مادة موزعة على 7 فصول، توضح فيها كل ما يتعلق بالتوثيق كمهام الأمين والشروط وواجبات الأمين، وكذا أيضا أقلام التوثيق وعلاقة الأمين بأقلام التوثيق ومكاتب التوثيق بالمحافظات وعلاقتهم بأقلام التوثيق وهكذا. هذا هو يعني بشكل مختصر
1: ممتاز
0: حول قانون التوثيق.
1: أستاذ سالم، من هو أمين التوثيق؟ أي ما هي أهم الشروط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة يعني أمين التوثيق؟
0: طبعا لفظة أمين التوثيق هنا عندنا يسمونها أمين التوثيق، كانت من قبل من يقوموا بهذه الأعمال نائب عقود أو مادون.
1: هي تسميات مختلفة،
0: وحتى في بعض الدول تختلف تسمياتها. مثلا دول الخليج يسمونها كاتب عدل،
1: يسمونها.
0: لكن عندنا القانون أعطى لها بأنه أعطاهم تسمية الأمين الشرعي. فالأمين إذن هو الشخص المكلف بالقيام بتحرير العقود المتعلقة، سواء كانت بالأحوال الشخصية كعقود الزواج والطلاق والرجعة أو البيع والشراء، الوصايا، الهبات، جميع التصرفات، هذا يسمى الأمين ويكون مرخص. وطبعا له شروط، شروط الحصول على الترخيص، عدد من الشروط. طبعا الشروط المتعارف عليها انه يكون يمني الجنسية،
1: شروط نمطية،
0: وبالنسبة للعمر لا يقل على 25 سنة هكذا، يكون محمود السيرة السلوك، ايضا يكون ملم بالمعاملات، ما تشترط في انه يكون جامعي او غيرها، يكون ملم بالمعاملات الشرعية، بالقوانين، الاحوال الشخصية، الاثبات، الضرائب، سجل العقاري، عدد من القوانين.
1: أهم
0: القوانين. بالإضافة أنها في شروط أخرى، مثلا اللي تؤكد على حسن سيرته، لا صدر حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة، وما يكون قد فصل من وظيفة عامة، هذه من أشياء مهمة. أيضا يكون لابد أن يكون مرشح من المنطقة اللي بيترشح عنها،
1: اللي بيكون هو أمين،
0: لأن يحاولوا على أن تغطية كل المناطق أن يكون فيها أمناء شرعيين. فهذه المنطقة لابد أن فيها محددة، مثلا 10% من السكان يكونوا مرشحين لهذا،
1: يزكون هذا الشخص،
0: يزكون في حالة أنه يكون وحده، يعني هو متقدم بعد ما يتم الإعلان، هو المتقدم، فلا أقل 10% يكونوا مزكيين له. في حالة يكونوا متقدمين أكثر من واحد فالنسبة بتقل، لأن الأصوات الناس
1: بتختلف،
0: فيكتفوا على أن يكون 5% من السكان هم مرشحين لهذا الأمين. وبعد هذا يخضع الامتحان،
1: يقام هناك امتحان للأمناء،
0: في محكمة الاستئناف، يعني تبع مكتب التوثيق. هذا الامتحان لابد أن يجتاز الامتحان،
1: اجتاز الامتحان،
0: بل انها يعني كانوا يقولوا انه لابد ان يكون درجته 60% مش 50،
1: يعني درجة النجاح فيها هو 60%.
0: امتحان ياخذ في المواد المتعلقة، يعني زي الاحوال الشخصية ومواريث،
1: بحيث انه هذا الامتحان من خلاله يتحققون من انه ملم فعلا بالاحكام الشرعية.
0: وبعد ذلك، بعد الامتحان ونجاحه، ترفع إلى الوزارة ويتم إصدار قرار من الوزير في مزاولة المهنة.
1: يعني هو مباشرة لأعماله تكون بعد صدور قرار من الوزير؟
0: لا، مش بعد صدور القرار، حتى صدور قرار الوزير. فترسل رسالة إلى محكمة الاستئناف، من محكمة الاستئناف للمحكمة الابتدائية التابعة لها، وبعدها يجلس فترة تدريبية أسبوعين على الأقل. وبعد الفترة التدريبية يقسم أولا اليمين.
1: يقسم اليمين.
0: يقسم الأمين. اليمين. الأمين الشرعي يقسم يمينا قدم عد في القانون
1: وفق صيغة معينة.
0: أمام رئيس المحكمة التابع لها. أمام رئيس المحكمة ويحرر محضر بذلك وبعدها يمارس أعماله.
1: يمارس. نعم. ما شاء الله المامة يعني كوافية وشافية أستاذ سالم. طيب نسأل أستاذ سالم الآن عن يوجب القانون على الأمناء التحقق من هوية الشخص وأهليته ورضاه وإدراكه، ما أهمية هذا الأمر وماذا يحصل في الواقع أحيانا؟
0: طبيعي، هذه من الأشياء الطبيعية والقانون أوجبها. القانون أوجبها، وطبعا شيء طبيعي أن واحد بيحرر عندك أي تصرف كان، فأنت بتتحقق من شخصيته، والتحقق من شخصيته بالبطاقة الأصلية أو جواز السفر الأصلي. وهنا نواجه مشكلة، لأن أكثر الناس هالمدات مع الجوالات يعمل لك صورة في الجوال، يقول لك هذا هي،
1: يقول لك هذه بطاقتي أو هذا جوازي.
0: فإحنا نحاول نشيل الورقة، نطلب منه أنه يجيب الأصل،
1: أصل الجواز أو أصل البطاقة،
0: أصل الجواز أو أصل البطاقة، تحقق من شخصيته. هذه واحد. وبالإضافة أنك نشوف الموضوع، هو سؤالك
1: مسألة أهليته ورضاه.
0: أهليته ورضاه لابد أنه نأخذها، بل إحنا نكتب حتى في كتابتنا في نؤكد، نقول مثلا وأقر طايعا مختارا،
1: هذه اللي يبين أنه الأمين تحقق.
0: أو في الخاتمة نعمل أنه تم هذا برضاه واختياره دون إكراه أو إجبار، وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعا، ونقرأ عليه، نقرأ عليه ونأكد قراءتنا، أن نقول وبعد التلاوة في نهاية المحرر، نقول وبعد التلاوة أقر بما فيه أو أقر به، نؤكدها، احنا نثبت هذا كتابة. هذا كله من شأن البيان والتوضيح، وأن يكون الأمر واضح وجليل ولذوي العلاقة، سواء كان عقد بيع أو شراء أو وكالة بهذه الصورة.
1: لأنه في أحيان أستاذ سالم يعني ربما يحصل أنه يأتي إنسان ربما مثلا كبير في السن أو شيء، ويريد أن يحرر وصية عند الأمين. هنا مسألة إدراك الشخص، تحقق الأمين من أن الرجل هذا اللي واقف أمامه واللي يقول بأنه أنا سأوصي، أنه رجل يعني لازال بكافة، هو يطرح عليه مجموعة مثلا من الأسئلة أو شيء، يتحقق من أنه فعلا يدرك أنه أنا بوصي في بثلث مثلا في بيتي اللي واقع في مكان كذا.
0: نعم بالضبط، هو لابد يعني قد يكون مخرف.
1: نعم أنا قصدي هكذا، أنه يكون
0: لا تتأكد أنه بأنها يعني عاقل،
1: أيوه إدراكه سليم يعني،
0: واعي سليم هكذا. فأشياء كثيرة مثلا كأنك تسأل عن شيء،
1: أيوه بأكثر من طريقة،
0: سؤال، وممكن مثلا تدخل في كلام وهو تأخذ أنه فعلا عاقل، ما زال أنها عاقل ومدرك
1: مدرك لما يقوم بمن تصرف يعني.

0: نسأل الأستاذ سالم، يسأل ربما المستمعون، الجهة المختصة بالتوثيق في المحاكم هي مكتب توثيق عام بالمحافظة، ثم هناك أقلام توثيق متفرعة عنه. ما هي علاقة أمين التوثيق بهذه الجهات؟
1: طبعا العلاقة أمين التوثيق علاقتها الأكبر مع قلم التوثيق،
0: مع قلم التوثيق،
1: قلم التوثيق بالمحكمة الابتدائية التابعة لها. مثلا عندنا نحن منطقة بويش تابعين لمحكمة شرق المكلا، فقلم التوثيق بمحكمة شرق المكلا هو من يتولى التصديق على المحررات التي نقوم بتحريرها. علاقتنا دائما شبه يومية به، وبالإضافة مش التصديق وبس وانتهت علاقتنا، لا بل انهم ينزلوا للتفتيش حتى علينا اكثر من مرة. قد تم نزول وتم التفتيش على مكاتب الأمنة، فالعلاقة علاقة وثيقة بين
0: يعني نقدر نقول ان أمنة التوثيق علاقتهم بأقلام التوثيق مباشرة، بحيث انهم جميع المحررات اللي يحررونها يقومون بتصديقها او
1: بالتصديق عليها،
0: بالتصديق عليها امام الأقلام. وفي نفس الوقت هناك الدور عكسي اللي هو الدور الرقابي اللي من قبل الأقلام على ويصل الأمر إلى أنه في نزولات
1: وفي تفتيش
0: حول إيش مثلا اللي
1: يطلعوا على المحررات اللي حررناها. الأرشيف،
0: هناك أرشيف يكون عند كل أمين؟
1: طبعا احنا عاملين الأرشيف لكل المحررات التي نحررها. وبخلاف الأرشيف الورقي أنا في 45 طبعا السنة الماضية زدت وعملت أرشيف إلكتروني
0: ممتاز،
1: وهذا يعني يساعد في الإحصائية ويخدم المواطن في حال الضياع. وطبعا حصلوا بعض الناس عملوا وكالات وضاعت عليهم،
0: يحتاج إلى صورة منها،
1: فنعطيه صورة منها نقول له بس متى، أو نكتب اسمه مجرد لأن عملنا برنامج
0: حلو
1: وتطلع وكالة، نعطيه صورة منها مجرد هو يروح المحكمة ويتأكد منها يعطوه طبق الأصل عليه. يعني فيها تيسير وخدمة للمواطن درية أساسية، وإن كان متعب مكلف علينا. وبالذات مثلا لما بتعمل وكالة للمحامي ويقول لك صاحب العلاقة المحامي بيأخذها منك في المحكمة، فإحنا أقل شيء نصورها بالجوال مشان
0: تحتفظ بها في البرنامج
1: هكذا.
0: لأنه مسألة فعلا سالم إدخال الوسائل الحفظ الإلكتروني في هذه المحررات فيها يعني فائدة كبيرة، ليست فقط من ناحية المساحة، خزن الأوراق في الملفات والبوكسات ربما يأخذ مساحة أكبر، وبينما هذه البرنامج يكون إيش أسهل. الشيء الثاني مسألة على قولك الرجوع إليها، يكون رجوع إيش
1: الرجوع بشكل أسهل. طبعا الآن بكتب اسمه أنا في الجهاز وطلع على طول،
0: تطلع على طول،
1: لكن دور في كم بوكس مشان طلع الوكالة حقا.
0: صحيح. وبالنسبة لمسألة أنه لما بيأخذ منك الصورة بيرجع للمحكمة، طبعا المحكمة هي عندها حفظ هناك موجود، فلما بتجيب لهم صورة منها بيسهل عليهم
1: يتأكدوا رقمها. هو الرقم حتى في المحكمة لو قلت لهم الله عندي أنا وكالة رقم كذا العام كذا يكون أيسر
0: منهم على طول.
1: لكن الإشكالية أنه بعد كل سنة قلم التوثيق يصدر ما عنده لمحكمة الاستئناف، فالمواطن بيكون فيها مشقة لما يروح المحكمة الابتدائية. مثلا في المكلة هنا عندنا المحكمة الابتدائية والاستئناف في مكان واحد، لكن لو كان من دوعن
0: صح
1: طلعوا
0: حق دوعن كلها الى المكلة
1: 45
0: وهو يبغى صورة وكالة،
1: فبيطلع المكلة وكلفة
0: صحيح
1: وأوضاع الناس قدها ما شاء الله.
0: صحيح، والمشقة بتكون حقيقية وظاهرة يعني.
1: فهذه خدمة تقدمها لهم.
0: طيب أستاذ سالم، نسأل مثلا عن تحصل هناك يعني يحصل هناك من بعض الأمناء تأخير في تسليم المحررات لذوي العلاقة. يأتي شخص إلى الأمين الشرعي يطلب منه تحرير محرر، فعلا يتم تحرير المحرر، بعد ذلك يعني يظل هذا المواطن يعني في تواصل مستمر مع الأمين إلا أنه يتأخر. نحن الآن من هذا المنطلق نحاول نحن ايش ابرز اسباب التاخير اللي ممكن انها يعني تسبب هذا المسألة.
1: والله هو ممكن يكون في تاخير، ولو اني استغربت السؤال لان انا ما قد اخرت شيء.
0: لا بس
1: نحن التاخير هو يحصل المده يسيره بس لها اسباب.
0: حلو.
1: قد يكون الاسباب هذه اولا بالنسبه للامين،
0: ايوه
1: خاصه بالامين، احنا ما بنمدح انفسنا،
0: ايوه
1: نقول مثلا السبب ان الامين هو اللي اخر، كان يكون مضغوط او صار له ظرف
0: ضغط عمل او صار عنده ظرف،
1: هذه واحد. او انه مثلا بديل ما يطلع اليوم يقول لك بنتظر بكره مشوار واحد، هكذا يجمع
0: مجموعه محررات عشان اذا طلعتهم هي على طلعتهم.
1: السبب ايضا من المواطن نفسه ذو العلاقة
0: قد يحصل منه
1: يحصل طبعا وهذا أكثر وخاصة في عقود الزواج مثلا لأن مرفقات كصورة بطاقة يقول لك بصور البطاقة وبجيبها راح ما جاء وبالذات في عقود الزواج بصور وبيجي طيب أنت منتظر
0: تبقى معلق أنت لا
1: تبقى معلق فأنت ما كملت التصديق وهو تأخر هذا واحد
0: صحيح
1: وقد يكون أحيانا من المحكمة نفسها ودي نادرا طبعا وهي مثلا في حالة تأخر السندات
0: تحصل
1: السندات تأتي من عدن فأحيانا تكون فيها شحة أو يكون في إقبال كبير
0: أكثر من المعتاد
1: أكثر من المعتاد فتستنفد يقول لك ماشي رصيد يختمها رئيس القلم طبعا احنا رئيس القلم دائما متوايد ما بنقول غيابه ولا دائما متوايد صدقها تجلس منتظر الرصيد فضروري أي مستند يرسم
0: صحيح.
1: فأنت منتظرة هنا قد يحصل تأخير بس التأخير هذا ما يتجاوز أسبوع يعني ما قد حصل تجاوز أسبوع
0: تجاوز.
1: بل نحن نشتكي العمنا احنا الان بنشتكي
0: الان العكس يعني
1: التاخير انا لاحظ ان التاخير من المواطنين انفسهم
0: يتسبب في تعطيل عمل الامين الشرعي احيانا
1: يعني. انا بالذات وبالذات عقود الزواج يعني عندي عقود زواج لها اكثر من سنه
0: اكثر من سنه
1: اكثر من سنه
0: ما جاب المرفقات
1: المطلوبه ثالث يوم وبعضهم اللي يكون العقد وبعدها تسبقها ايام الزواج يومين ثلاث ايام يعني قبل الدخول قد ختمنا ورقته
0: طيب.
1: قبل الدخول احنا قد ورقتها مختمة جاهزة
0: يجي يستلمها
1: يجي يستلمها فما يجي
0: طيب.
1: بعض الناس يجوا لما يطلبوها في المستشفى مرتها ولدت يجي
0: يعني بعد ما حملت وولدت
1: ولدت وحصلت ان في ناس جوا دقوا علينا الساعة 12 في الليل
0: طيب ليش عشان
1: يبغى ورقة العقد
0: عشان يلقي لها خروج من المستشفى
1: عشان تخرج من المستشفى هذا حاصل
0: فالتقاعس حاصل من بعض الناس احيانا
1: بالضبط كثير بالذات في عقود الزواج عقود الزواج هذه اكثر الناس يعني مهملينها للاسف
0: للاسف طبعا استاذ سالم ما شاء الله توقفنا في كثير من المحطات في الاسئله الماضيه ربما الان نصل الى مرحله انك تجمل ان احنا اهميه بشكل عام يعني مساله الكتابه كل هذه الامور هي مهمه لا شك ولا شك انه الامر الشرعي يعني اوصى الله سبحانه وتعالى بايش بكتابه الحقوق حتى لا تضيع ما اهميه من وجهه نظركم يعني بشكل عام ما اهميه مساله كتابه المحررات على يد امين توثيق مختص
1: طبعا هي الكتابه والتوثيق هذا شيء مهم جدا والناس الان ادركوا هذه الاهميه التوثيق لان التوثيق هو الاحكام والإتقان هذا في من ناحية اللغة اصطلاح الناس يسمونه تقوية الحق كيف تقوي الحق توثقه تقوية الحق وضبطه صيانته من التبديل من الجحود تمام هذا من شان تضمن الآثار اللي ممكن مترتبة على عدم الكتابة فقد يكون مثلا حتى الوفاة إذا الشيء اللي مو مكتوب
0: صحيح
1: الناس من باب الثقه عندنا بالذات ثقه كذا يعني عاطينها
0: ثقه عمياء احيانا
1: حجم كبير جدا
0: طيب
1: وهذا فيها تلاحظهم مفرطين في عدم الكتابه وبعدها تاتي هنا الاشكاليات
0: صحيح اشكاليات طبعا يعني بتتشعب بعضها في الاموال بعضها
1: طبعا
0: في
1: كثير اشياء
0: في المواريث بعضها في
1: المواريث
0: في الوصايا
1: في الانساب بل حتى في الانساب
0: صحيح الكتابه يعني
1: ففيه كثير أشخاص وشاهدناهم بل نساء شاهدناهم يعني حرر لهم عقود زواج وما استكملت وأنجبا والآن يعني معاناة حتى تستخرج شهادة ميلاد
0: بسبب الإهمال السابق
1: عدم وجود عقد الزواج
0: صحيح
1: عدم استيفاء
0: طيب أستاذ سالم ممكن تعطي يعني كلمة أخيرة للمستمعين في ما يتعلق يعني بماذا تنصح الشخص عندما يقوم عندما يرغب في تحرير محرر معين كلمة توجهها له نصيحة
1: والله المواطنين أن المفروض إذا بيبرم أي تصرف كان أي تصرف وعندنا احنا الوكالات أكثر تصرفات
0: هي أكثر تصرفات شيوعا
1: فلابد أن أولا يتجنب المنتحلين أو يروح بعض مكاتب عقارية ويعمل أي تصرف، فيبحث عن الأمين المختص،
0: المرخص الرسمي،
1: المرخص الرسمي هو المختص في منطقته،
0: في منطقة،
1: لأن لكل أمين منطقة،
0: منطقة لا يتجاوزها.
1: هذا الأمين منطقة الفلانية والفلانية هكذا، وبيكون أقرب له حتى،
0: صحيح، أقرب إذا ما قرسكم
1: للعودة له، وبيكون أيضا عارفه،
0: حتى يعرفه شخصيا،
1: يعرفه يعني شخصيا، ويوضح له هذه الأمور، وتكون هنا بيوضح له ما عليه وما عليه،
0: صحيح،
1: يعني بيكون على بينة،
0: صحيح،
1: المواطن بيكون على بينة واطمئنان، بيطمئن للحق، سواء كان هو بايع في عقود البيع أو هو المشتري، وبل نحن نحاول حتى نتأكد من صحة الأوراق،
0: صحيح،
1: ومن تسلسل مثلا الوكالات، فهذا احنا فبعض الناس مثلا واحد مسكين هكذا ما يفهم واشترى، فقد تحصل فيها اشكاليات،
0: صح،
1: وطبعا المحاكم مليانة من الامور هذا
0: نهايتها بعدين قضايا في المحاكم ونزاعات طويلة،
1: لكن لما يستوثق لنفسه، هو يستوثق لنفسه اول،
0: صحيح،
1: ويخدم نفسه،
0: يخدم نفسه قبل ما يخدم حد ثاني،
1: بالضبط هكذا.
0: طيب، حلقة ماتعة أستاذ سالم، سعدنا فيها معك بالحديث عن مسألة أمناء التوثيق وأهم الواجبات الملقاة على عاتقهم وأهم الإشكاليات التي تحصل في الواقع العملي. أعزائنا المستمعين، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. حتى ذلك الحين لكم تحياتي، مجدي محفوظ بافطيم من مكتب وزارة الشؤون القانونية، و من الأستاذ سالم باللقدي منفذ الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنت والقانون. أنت والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قالا فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال أضربوه. قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. قال لا تقول هذا لا تعين عليه شيطان. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه بزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد.
1: الله أكبر الله أكبر.

حقا صدقا وعدلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته أنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. أخوتي الإيمان، رفعنا على حضرتكم أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. هذه المكلا صوت حضرموت. موت

فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب، ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج

إلهي منك إسعاد.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا، ونحن في أولى أيام الأربعينية، وسميت بالأربعينية لأن مدتها 40 يوما شمسيا، تبدأ في 4 من مايو وتنتهي في 12 من شهر يونيو من كل عام، حيث تتميز أيام الأربعينية بارتفاع درجات الحرارة وشدة حرارة الجو وزيادة الرطوبة، إلا أن الأجواء فيها قد تكون متقلبة بين الأجواء الحارة والأجواء المعتدلة، مما يساعد ذلك على زراعة ونجاح موسم زراعة الحبوب، وخاصة موسم زراعة الذرة صنف الريسي أو ما يعرف بموسم الشول، حيث يعتبر أكبر موسم زراعي صيفي لزراعة الذرة الرفيعة للحصول على أجود حبوب الذرة أو ما يعرف بطعام الريسي، وكذا الحصول على أعلاف القصب الخضراء والجافة. ومن هنا نكرر إرشاداتنا بضرورة اللحاق بموسم زراعة الذرة، والذي يبدأ من بداية نجم الغفر في أواخر شهر أبريل وحتى النصف الأول من شهر مايو في نجم الزبان. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، لن تبقى من موسم الشول والذي تزرع فيه محصول الذرة وخاصة صنف الريسي للحصول على الحبوب أو الطعام إلا قرابة 10 أيام إلى 2 أسبوع. وهنا عليكم إخواني المزارعين بضرورة تجهيز الحقول بحرثها وتصفية الحشائش ومخلفات المحصول السابق وتسويتها والزراعة أو البذر في وقت واحد أو متقارب لجميع الحقول المجاورة، حتى لا يتأثر المحصول بأضرار الطيور أثناء تكوين السبول أو السنابل ونضج المحصول.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، إن التزامكم بزراعة محاصيل الحبوب كالذرة الرفيعة في الموعد المناسب مع بقية المزارعين في منطقتك يزيد إنتاجك ويجنبك خسائر كبيرة قد تتعرض لها من الإصابة بالآفات الزراعية ومهاجمة الطيور. لذلك حاول أخي المزارع أن تجهز أرضك في وقت مبكر وعمل على قلع محاصيل الموسم الشتوي مثل التبغ في الموعد المناسب، لأن الاستمرار في بقائه بأرضك يسبب لك العديد من المشاكل الزراعية. كما يتوجب عليك أخي المزارع استقبال هذا الموسم بحيوية ونشاط والاستعداد المبكر للعمليات الزراعية من إعداد الأرض وتوفير البذور المعتمدة وتوفير السماد. ونبدأ في الحديث ضمن فقرتنا هذه عن محصول الذرة الرفيعة للموسم الصيفي، حيث تبدأ زراعتها خلال فترة نجم الغفر في عموم مديريات ساحل حضرموت، إذ يحتاج الفدان من 4 إلى 6 كيلو جرام بذور جيدة. أما التسميد فيفضل إضافة السماد العضوي الدمان بمعدل سيارتين قلاب لكل فدان وكيس سماد أسود سوبر فوسفات يضاف عند تجهيز الأرض للزراعة. أما السماد الأبيض المعروف باليوريا فيضاف كيس واحد فقط على دفعتين، الأولى بعد 25 يوم من الزراعة والثانية بعد 25 يوم من الدفعة الأولى. ونحن نتأمل من السلطة المحلية والجهات الداعمة والممولة خلال هذا الموسم زيادة الرقعة الزراعية المخصصة للمزارعين لزراعة الذرة الرفيعة عما كان عليه في الموسم السابق بموافقته باعتماد معايير جديدة نظرا لما حققه المزارعون من نجاح في التجارب الأولى.

إخواني المختصين الزراعيين، إخواني المرشدين الزراعيين، إخواني المزارعين، نتحدث اليوم عن أحد المدخلات الزراعية والتي قد يجهلها الكثيرين من المختصين بالشأن الزراعي، إذ لا تقل أهمية عن الأسمدة والمبيدات، بل هي مخصب من المخصبات الزراعية، ألا وهو الجبس الزراعي، حيث يعتبر الجبس الزراعي مخصب نقي طبيعي للتربة من كبريتات الكالسيوم المائية ذو نعومة عالية وجاف، وهو يعد من أفضل الوسائل في علاج قلوية التربة والتخلص من الأملاح الضارة بها، وهو رخيص الثمن وسهل الاستخدام. وإليكم أخواني المختصين، أخواني المرشدين، أهم فوائد استخدام الجبس الزراعي. أولا، يحول التربة المالحة إلى ربا زراعية. ثانيا، يحفز النباتات على الإزهار والإثمار. ثالثا، يعمل على زيادة نفاذية التربة وجودة هويتها، مما يؤدي إلى سهولة اختراق جذور النباتات لها وزيادة قدرتها على امتصاص المياه. رابعا، يساعد على زيادة الكائنات الحية الدقيقة بالتربة التي تقوم بتثبيت النيتروجين. خامسا، خفض قلوية التربة والأملاح بها، مما يتيح زراعة محاصيل كان يصعب زراعتها بهذه التربة قبل إصلاحها بالجبس الزراعي. سادسا، زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية بتحسين نموها وجودة محصولها. سابعا، تبقى الملوحة بعيدا عن جذور النباتات. ثامنا، يعتبر الجبس الزراعي أرخص مصدر للكبريت. وتاسعا، يعتبر الجبس الزراعي صديق للبيئة.

إخواني المرشدين، إخواني المزارعين، ونأتي الآن إلى الأسباب التي تدفعنا إلى استخدام الجبس الزراعي، وهي على النحو الآتي: عند وجود قشرة ملحية على سطح التربة بيضاء أو داكنة، قلة نفاذية التربة وقلة تهويتها وقلة تماسكها، ارتفاع البي اتش التربة لأكثر من 7 درجات، ضعف النباتات وقلة نموها، تجزم النباتات وتلونها بلون أخضر داكن، وظهور أعراض العطش على النباتات واحتراق واصفرار الأوراق. وأخيرا نتطرق إلى طريقة الاستخدام للجبس الزراعي، إذ يستخدم الجبس الزراعي في استصلاح التربة الملحية والقلوية كما يلي: يتم نثر الجبس الزراعي يدويا أو بآلات نثر الأسمدة بمقدار 1 كيلو جرام لكل متر مربع بعد القيام بتسوية سطح التربة، ثم تحرث الأرض حرثا عميقا ليخلط الجبس الزراعي بالتربة.

من العيادة البيطرية. إخواني المربين، إخواني المهتمين بتربية الأغنام، إن تربية الأغنام تتطلب اتباع إرشادات بيطرية دقيقة لضمان صحتها وإنتاجيتها.

والذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن، مع إضافة التبن والأعلاف الخضراء كمصدر رئيسي للألياف. الماء، حيث أنه من الضروري توفير ماء نظيف وعذب وبشكل دائم، مع التأكد من أن المشارب نظيفة وخالية من الطين أو الفضلات. ثانيا، الصحة العامة، ويشمل هذا المكون التطعيمات، وذلك عبر إعطاء الأغنام اللقاحات اللازمة ضد الأمراض الشائعة مثل الحمى الجلاعية، التسمم الدموي، وأمراض الجدري والطاعون، مع متابعة جدول التطعيمات بدقة وإجراء فحوصات طبية دورية للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية، واستشارة الطبيب البيطري عند ظهور أي أعراض غير طبيعية مثل فقدان الشهية أو خمول، ومن ثم الشروع باستخدام الأدوية المضادة للطفيليات بانتظام لمكافحة الديدان الداخلية والخارجية، مع الالتزام الدوري بتنظيف الحظائر للحد من انتشار الطفيليات. ثالثا، البيئة والرعاية، وهذا المكون يعتبر من أهم العوامل للحفاظ على صحة الحيوان، وتشمل الحظائر، حيث يعتبر توفير حظائر جيدة التهوية ذات مساحة كافية لكل رأس من الأغنام للتحرك بحرية، وفي نفس الوقت تحمي الأغنام من الظروف الجوية القاسية من عوامل الحفاظ على صحتها. كما أن لتنظيف الحظائر وإزالة الفضلات وتغيير الفراش بانتظام له دور كبير في الحفاظ على جفاف ونظافة المكان ومنع انتشار الأمراض. رابعا، التكاثر، ويتمثل في المهام الآتية: إدارة التزاوج عبر اختيار الفحول بعناية لضمان تحسين السلالة، مع مراقبة عملية التزاوج والتأكد من صحة الفحول والنعاج. رعاية الحمل والولادة بتوفير رعاية خاصة للنعاج الحوامل ومراقبة النعاج أثناء الولادة وتقديم المساعدة إذا لزم الأمر. خامسا، التغذية والرعاية للصغار، وتتمثل في العناية بالحملان من حيث رضاعتها بشكل جيد وتقديم اللبن البديل إذا لزم الأمر، وكذا توفير بيئة دافئة وجافة للحملان في الأسابيع الأولى من حياتها. الفطام التدريجي للحملان عند عمر من 3 إلى 4 شهور، وتقديم العلف المناسب لتسهيل الانتقال من الرضاعة. وباتباع هذه الإرشادات البيطرية يمكن تحسين صحة الأغنام وزيادة إنتاجيتها، مما يؤدي إلى نجاح عملية التربية بشكل عام. الغذاء للدواء. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، نتحدث في هذه الحلقة عن عشبة من أعشاب الخضار قد تناساها الناس في موائدهم الغذائية، ألا وهي نبتة أو عشبة البقلة أو الرجلة، فهي نوع من الأعشاب البرية التي تنبت وحدها في الطبيعة، تحمل مواد كيميائية ومواد مخاطية تستخدم في العلاجات الطبية لأخطر الأمراض. وفي هذا السياق أثبتت دراسة أخيرة أن البقلة أو الرجلة، والتي تنبت في فصل الصيف بشكل عشوائي، تمنع الإصابة بتصلب الشرايين وبأمراض القلب وأيضا أمراض السرطان. كما أنها معروفة أيضا في الطب الصيني التقليدي، ويتم من خلالها مداواة الكثير من الأمراض الخطيرة. وقد قام العلماء بدراسة تأثير البقلة أو الرجنة على مستويات

الدهون في الدم حتى توصلوا إلى تعميم فائدة البقلة في خفض نسبة الدهون ومستويات الكوليسترول الضار بنسبة عالية وأيضا الدهون الثلاثية. وأفادوا أن تناول البقلة أو الرجلة لا يؤدي إلى حدوث أي آثار جانبية، ولها تأثير إيجابي على مستويات الدهون وفي اضطراب استغلال الشحوم، هذه بالإضافة إلى كونها غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات التي تدمر كل الخلايا السامة والخطيرة في جسم الإنسان. وعليه ومما سبق ذكره أن نقدم لكم أبرز فوائد تناول البقلة أو الرجلة: تقتل السرطان وتقضي نهائيا على الكوليسترول، تمنع التهابات الجهاز الهضمي والقرحة، تطرد الديدان الحلقية من الجسم، تعزز ليونة المعدة والإسهال البسيط، إيقاف التقيؤ والوحام، علاج الثليل، إيقاف نزيف الدم، وعلاج الصداع والحمى. إخواني المزارعين، أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. لكم في الختام أرق التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية، من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحة حضرموت. تحياتي مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة الزميل أسامة عمر جابر. الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

0: هذه المكلة صوت حضرموت، نحييكم ونقدم لحضراتكم موجزا ختاميا من الأنباء. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي لقاء مشتركا خصص لاستعراض مسودة مشروع تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات الحضرمية بحضور وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني وأعضاء مجلسي النواب والشورى ومديري عموم المديريات وقيادات وممثلي الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية إلى جانب ممثلين على الشباب والمرأة. وأشار المحافظ أن المجلس التنسيقي المقترح لا يهدف إلى أن يكون بديلا عن الأحزاب أو المكونات السياسية والمجتمعية، وإنما إطارا جميعا لتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود بما يتوائم مع متطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدا أهمية الاستفادة من التجارب والمبادرات السابقة والبناء عليها. من جانب مشاهد المشاركون بالجهود المبذولة لإيجاد صيغة توافقية وآلية عملية تسهم في توحيد الصف الحضرمي وتعزيز تكامل الرؤى والجهود بين مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية والمدنية. برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت سالم أحمد الخنبشي، شارك وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني في حفل التأبين الذي نظمته جامعة حضرموت لإحياء ذكرى فقيدي العلم والوطن الأستاذ الدكتور أحمد عمر بامشموس الرئيس الأسبق للجامعة والأستاذ الدكتور عبد الرحمن محمد بامطرف الرئيس السابق للجامعة، وذلك بحضور رسمي وأكاديمي واسع. وأشار وكيل المحافظة في كلمته لأن رحيل الدكتور بامشموس والدكتور بامطرف يعد خسارة وطنية كبيرة لما قدمه من عطاء علمي وإداري وما تركه من أثر طيب وأسيرة عطرة ستظل حاضرة في ذاكرة الأجيال، مؤكدا أن تكريمهما وتخليد اسميهما يعكس أصالة المؤسسات العلمية وفائها لمن خدموها بإخلاص. وبهذه المناسبة في تظاهرة علمية عربية رفيعة المستوى بحضور نخبة من الوزراء ورؤساء الجامعات العربية ورواد الفكر والبحث العلمي في الوطن العربي، حققت جامعة سيئون إنجازا أكاديميا جديدا على مستوى الوطن العربي بتتويج الدكتور عمر علي باز غيفان مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي بجائزة أفضل بحث عربي متميز لعام 2026، والتي ينظمها معامل التأثير العربي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية. جاء هذا التكريم الممنوق ضمن فعاليات المؤتمر الدولي 11 لمعامل التأثير العربي الذي استضافته جامعة الأزهر العريقة بجمهورية مصر العربية في الفترة من 7 إلى 9 مايو. وقد نال الدكتور عمر باز غيفان هذه الجائزة تقدير الإسهامات العلمية الرصينة وجهوده المستمرة في دفع عجلة البحث العلمي وجودة النشر الدولي ومدى تأثير أبحاثه، وليؤكد أن التميز لا يعرف الحدود وأن الباحث اليمني قادر على اتزاع الصدى في أدق التخصصات العلمية وأكثرها تنافسية. الوفيات. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله سعيد علي منيف بن مجازح. سعيد علي منيف بن مجازح النهدي أخو حسين وعامر والمرحوم عمر بن مجازح والمرحوم صالح بامبوع، الصلاة عليه هذا اليوم الجمعة في مسجد الروضة بعد صلاة العشاء، وسيوار جثمانه الثرى بمقبرة يعقوب. إن لله وإنا إليه راجعون. من المكلا صوت حضرموت، قرأت على حضرتكم موجزا ختاميا لأهم وآخر الأخبار وختامها مسك. نصت الآن إلى تلاوة عطيرة من آية ذكر الحكيم بصوت المقرأ الشيخ عبد الولي الأركاني وما تيسر من سورة الجن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل أوحي

0: صدق الله العظيم.
1: بهذه التلاوة العطرة أتي مستمعي الكرام على ختام فترة الإرسال لهذا اليوم الجمعة والتي كنا قد بدأناها معكم في 9 من صباح هذا اليوم، لكون وياكم يوم غد السبت إن شاء الله تعالى عند 7 صباحا. حتى ذلك من حين تقبلوا تحياتنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المكلة صوت حضرموت.